0: متذكرين تارة وصابرين تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات، بل ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هي حيادية، إما أن تكون سلماً نرقى به إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. هي حيادية، يمكن أن يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزواج فهو يرقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وقد يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزنا فيهوي بالزنا إلى أسفل سافلين. يمكن أن تكسب المال المشروع تنتفع به فترقى إلى الله شاكرا، ويمكن أن يكون الكسب حراما فيهوي هذا الكسب إلى أسفل سافلين. الشهوة تماما كالبنزين في المركبة، إذا هذا البنزين سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، والذي يجري في المركبة انفجارات. هذا البنزين نفسه إذا صب على المركبة وأعطي شرارة أحرق المركبة ومن فيها. إذن الشهوة قوة، إما أن تكون قوة دافعة أو أنها قوة مدمرة. ولأن الإنسان مخير، كل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، بمعنى أنها قد تكون طريقاً إلى الرقي وقد تكون طريقاً إلى الهلاك. والشرع مهمته أن يبين ما المساحة المسموحة من كل شهوة. يعني هو الإيمان هو ضبط، ففي شهوات يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة، سمح لك الشرع بمئة درجة. فالمؤمن هو يوقع حركته بدافع شهوته في هذه المساحة التي سمح الله بها، وهذا معنى قوله تعالى بقية الله خير لكم. يعني كل شهوة أودعها الله فينا أعطانا الله مجالاً مسموحاً به، فإذا تجاوز الإنسان هذا المجال وقع في العدوان، والعدوان يقتضي التأديب والعقاب. فما دمت أنت وفق منهج الله فأنت في الخير، أما إذا خرجت عن منهج الله فأنت في الشر. فلذلك هذه الشهوات دافع كبير إلى رب الأرض والسماوات. يعني تصور إنسان لا يشتهي شيئا كيف يتقرب إلى الله؟ ما في طريق ثاني. فما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة صابرين حينما نغض البصر عن امرأة لا تحل لنا، وتارة شاكرين حينما يهبنا الله زوجة صالحة تسرنا إن نظرنا إليها وتحفظنا إذا غبنا عنها وتطيعنا إن أمرناها. هذه الشهوة. لكن النقطة الدقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني ما في بالإسلام حرمان أبدا، لكن في تنظيم. فالمؤمن يستمتع بكل ما آتاه الله من شهوات، ولكن وفق المنهج الإلهي. بل إن الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل، أي لن تجد على سطح الأرض إنسانا أضل من، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه،
1: ليس من أهل الضلال،
0: ليس هناك حرمان إطلاقا. لكن في تنظيم. هذا هو الدين. الدين يعطيك كل شيء وأنت مرتاح وأنت معافى وأنت على ثقة أنك وفق الحق تتحرك.
1: نعم. إذن هذا المقوم الجديد من مقومات التكليف وهو الشهوة.
0: نعم. لكن هناك مقوم آخر، هو أن الحرية تثمن العمل. لا قيمة لعمل الإنسان إلا إذا كان حراً. فلذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخيراً ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً. الله عز وجل يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلذلك حينما يلغى الاختيار في عقيدة المسلم يلغى الثواب والعقاب، وتلغى الجنة والنار، ويلغى حمل الأمانة، ويلغى التكليف، فأنت حر، لك أن تؤمن ولك أن لا تؤمن، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي. هذه الحرية تثمن عملك.
1: دكتور، قد يزيغ العقل عن النظر في آيات الكون، أو قد تزيغ الفطرة عن تحديد مرجعيتها، فممكن أن يرجع الإنسان جمال الكون وسعته من خلال عقله إلى صانع غير الله، فما الذي يحجزه عن ذلك؟ ونحن نرى بعض العقلاء الذين يتكلمون في الكون من غير أن ينسبوها إلى رب العالمين.
0: هو الحقيقة العقل مقياس دقيق، والفطرة مقياس، لكن من شأن العقل أن يضل، والدليل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل قد يضل لأنه ابتعد عن الوحي. ما قيمة العين البشرية ولو أنها تتمتع بأعلى درجات الدقة من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات؟ وما قيمة العقل مع أنه أثمن جهاز أودعه الله فينا على الإطلاق؟ ما قيمة العقل من دون وحي يهتدي به؟ فالعين والنور يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. فأية أمة استغنت عن وحي السماء طبعا قد تشقى بعقلها. الحكم بكل شيء بالغرب هو العقل. العقل أوصلنا إلى هذه الحروب، إلى إنسان دمرت فطرته، دمرت فطرته، دمرت سعادته، لكن العناية فقط بجسمه. العالم الغربي كله يعتني بأجسامنا لا بنفوسنا ولا بعقولنا. فلذلك العقل من دون وحي يضل. فإذا ضل في عنا مرجعية وهي الشرع. العلماء قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أنت حينما تعطى مسألة رياضيات يعطيك المدرس الجواب الصحيح، فإذا جاء حلك منتهيا إلى هذا الجواب فالطريقة صحيحة، فإن جاء الحل بجواب آخر فالطريقة مغلوطة. فأي فكر أوصلك إلى خلاف الشرع فهو مغلوط، وأي فطرة أوصلتك إلى خلاف الشرع فهي مغلوطة. أما حينما تهتدي بعقلك إلى وجود الله وإلى وحدانيته وإلى كماله وإلى أنك مخلوق للجنة، هذا العقل توافق مع الفطرة وتوافق مع الواقع. فالعقل يضل والمرجعية في ضلاله الشرع. ما حسنه شرع فهو الحسن، وما قبحه شرع فهو قبيح. فكأن العقل ضمانه. يعني أحيانا بيكون في موازين بين أيدي الناس وفي مكاييل، فلو إنه واحد أساء في استخدام هذا المكيال، يعني صغره أو كبره أو فعل شيئا مزورا إياه، في بمركز البلدية بأي مدينة في مكاييل نظامية هي المرجع. فكأن العقل قد يضل وكأن الفطرة قد تنطمس. ما المرجع في تقويم العقل والفطرة؟ الشرع. لذلك الشرع هو المقياس الذي لا يختلف. الشرع هو ما جاء به وحي السماء. الشرع هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فإذا عادوا إلى عقولهم وحدها وابتعدوا عن منهج الله عز وجل وقادتهم عقولهم التي افتقرت إلى الوحي إلى عمل لا يرضي الله عز وجل استحقوا العقاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشرع هو المقياس الثابت لمقياسي العقل والفطرة. قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان الخطأ في الوزن لا يتكرر لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو أنه في كفة أرجح من كفة لو استخدمت الميزان مليون مرة كل الأوزان غلط، فهذا الخطأ في الميزان لا يصحح بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك هذا العقل حينما يضل المرجعية الصحيحة هي الشرع.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذعان المخلوقات للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ قال: فعلوا بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم، أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: أدع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها، فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. أخرجه ابن ماجه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. أخرجه أحمد. زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت رايحة أزور جارتي وصادفت نوع من أنواع البشر يمكن تعرفوه، وأنا كنت عارفة، يعني كان عندي خلفية على هذه الأنواع من البشرية، لكن اللي شفته اليوم كان شوي مبالغ فيه. جالكم سمعتوا عن الناس المصيدة؟ هذين الناس هوايتهم يصيدون عليك شغلة تضايقك. مثال، يجيك واحد يسألك أنت ساكن بيت ملك ولا أجار؟ تقول أنا ساكن بيت أجار. كم سنة صار لك ساكن بيت أجار؟ والله صار لي 10 سنوات. يا ربي، هذه الفلوس اللي تدفعها في الأجار كان بإمكانك تشتري فيها بيت، وكان مش عارف إيش. المهم أنه يحسسك بنقصك، ويحسسك بأنك أنت خسران، ويحسسك بأنك أنت ضيعت فلوسك في أشياء ما تفيد، وأنك أنت خسرت حياتك كلها في على الفاضي. المهم أعطيكم مثال ثاني. لو قال حق هذا الشخص، قال حق المصيدة، قال له والله أنا ساكن بيت ملك، راح يسأله ما شاء الله بيت ملكي؟ تقول له أيوة ساكن بيت ملك. وين بيتك؟ والله بيتي في المكان الفلاني. كم سعره؟ والله سعره كذا كذا. تدريش يقول لك؟ يقول لك أنت كيف دافع هذا المبلغ على بيت في المنطقة الفلانية؟ في بيت ثاني في المنطقة الثانية أرخص، سعرها أرخص بكثير. المهم يحسسك أنك أنت خسران، أنك أنت ما تعرف تفكر، أنك أنت بدون ولا شيء، إن هو أبو العريف وأنت ما استشرته، وأنه هو صاد عليك شغلة نكد فيها على حياتك. مثلا عزمت هذا المصيدة على مناسبة عندك، تلاقي أول ما يجلس شنو هذا الملاعق هذه تصدي؟ شنو هذه السكرات تبرد؟ يا عم الناس تعرف ان هذه السكرات تبرد، وهذه الملاعق تصدي، وهذه الملاعق رخيصة، تعرف. لكن هذه هي امكانياتها. ليش دايما انك انت تفضح او تحب تبين للناس ان هم اقل، ان هم ما يفهمون، ان هم ما يشترون، ان هم ما يسوون؟ ترى عندهم فكرة وعندهم خلفية وعارفين شنو اللي موجود في السوق، لكن هذه هي إمكانياتهم. عندهم مسؤوليات ثانية، عندهم عيال، عندهم ديون، عندهم خلفيات أنت ما تعرفها، فليش تحطهم في مواقف محرجة؟ ترى الناس عندها عزة نفس. في كثير من الناس ما ترضى تقول أنا ما عندي، ما ترضى تقول أنا ما أقدر. فيا مصيدة، يوم تيجي تزور الناس ولا تسلم على الناس ولا تحضر مناسبة للناس، احضر وانت ساكت واطلع وانت ساكت، وكفى الله المؤمنين القتال.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: إلهي صار يقذقني ضميري.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق ذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة في برنامجنا الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقومات التكليف، وذكرتم منها الكون الذي قلتم عنه أنه القرآن الناطق والعقل والفطرة. هل هنالك بعد من مقومات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك الشهوة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوة قوة محركة، وكأنها المحرك في السيارة، وكأن العقل هو المقود، وكأن الشرع هو الطريق. فمهمة العقل أن يحافظ على بقاء المركبة على الطريق وهي متحركة. فالشهوات أودعها الله في الإنسان لنرقى بها، شاكرين تارة وصابرين تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. بل ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هي حيادية، إما أن تكون سلماً نرقى به إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. هي حيادية، يمكن أن يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزواج فهو يرقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وقد يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزنا فيهوي بالزنا إلى أسفل سافلين. يمكن أن تكسب المال المشروع تنتفع به فترقى إلى الله شاكرا، ويمكن أن يكون الكسب حراما فيهوي هذا الكسب إلى أسفل سافلين. الشهوة تماما كالبنزين في المركبة، إذا هذا البنزين سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، والذي يجري في المركبة انفجارات. هذا البنزين نفسه إذا صب على المركبة وأعطي شرارة أحرق المركبة ومن فيها. إذن الشهوة قوة، إما أن تكون قوة دافعة أو أنها قوة مدمرة. ولأن الإنسان مخير، كل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، بمعنى أنها قد تكون طريقا إلى الرقي وقد تكون طريقا إلى الهلاك. والشرع مهمته أن يبين ما المساحة المسموحة من كل شهوة. يعني هو الإيمان هو ضبط، ففي شهوات يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة، سمح لك الشرع ب 100 درجة. فالمؤمن هو يوقع حركته بدافع شهوته في هذه المساحة التي سمح الله بها، وهذا معنى قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كل شهوة أودعها الله فينا أعطانا الله مجالا مسموحا به، فإذا تجاوز الإنسان هذا المجال وقع في العدوان، والعدوان يقتضي التأديب والعقاب. فما دمت أنت وفق منهج الله فأنت في الخير، أما إذا خرجت عن منهج الله فأنت في الشر. فلذلك هذه الشهوات دافع كبير إلى رب الأرض والسماوات. يعني تصور إنسان لا يشتهي شيئا كيف يتخرج إلى الله؟ ما في طريق ثاني. فما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة صابرين حينما نغض البصر عن امرأة لا تحل لنا، وتارة شاكرين حينما يهبنا الله زوجة صالحة تسرنا إن نظرنا إليها، وتحفظنا إذا غبنا عنها، وتطيعنا إن أمرناها. هذه الشهوة. لكن النقطة الدقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني ما في بالإسلام حرمان أبدا، لكن في تنظيم. فالمؤمن يستمتع بكل ما آتاه الله من شهوات، ولكن وفق المنهج الإلهي. بل إن الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل، أي لن تجد على سطح الأرض إنسانا أضل من، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه،
1: ليس من أهل الضلال،
2: ليس هناك حرمان إطلاقا.
1: نعم.
2: لكن في تنظيم. هذا هو الدين. الدين يعطيك كل شيء وأنت مرتاح، وأنت معافى، وأنت على ثقة أنك وفق الحق تتحرك.
1: نعم. إذن هذا المقوم الجديد من مقومات التكليف وهو الشهوة.
2: نعم. لكن هناك مقوم آخر، هو أن الحرية تثمن العمل.
1: نعم.
2: لا قيمة لعمل الإنسان إلا إذا كان حرا. فلذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. الله عز وجل يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلذلك حينما يلغى الاختيار في عقيدة المسلم يلغى الثواب والعقاب، وتلغى الجنة والنار، ويلغى حمل الأمانة، ويلغى التكليف. فأنت حر، لك أن تؤمن ولك أن لا تؤمن، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي. هذه الحرية تثمن عملك.
1: دكتور، قد يزيغ العقل عن النظر في آيات الكون، أو قد تزيغ الفطرة عن تحديد مرجعيتها، فممكن أن يرجع الإنسان جمال الكون وسعته من خلال عقله إلى صانع غير الله، فما الذي يحجزه عن ذلك؟ ونحن نرى بعض العقلاء الذين يتكلمون في الكون من غير أن ينسبوها إلى رب العالمين.
2: هو الحقيقة العقل مقياس دقيق، والفطرة مقياس، لكن من شأن العقل أن يضل، والدليل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل قد يضل لأنه ابتعد عن الوحي. ما قيمة العين البشرية ولو أنها تتمتع بأعلى درجات الدقة من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات؟ وما قيمة العقل مع أنه أثمن جهاز أودعه الله فينا على الإطلاق؟ ما قيمة العقل من دون وحي يهتدي به؟ فالعين والنور يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. فأية أمة استغنت عن وحي السماء طبعا قد تشقى بعقلها. الحكم بكل شيء بالغرب هو العقل. العقل أوصلنا إلى هذه الحروب.
1: صحيح.
2: إلى إنسان دمرت فطرته، دمرت فطرته، دمرت سعادته، لكن العناية فقط بجسمه. العالم الغربي كله يعتني بأجسامنا. لا بنفوسنا ولا بعقولنا. فلذلك العقل من دون وحي يضل، فإذا ضل في عنا مرجعية وهي الشرع. العلماء قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أنت حينما تعطى مسألة رياضيات يعطيك المدرس الجواب الصحيح، فإذا جاء حلك منتهيا إلى هذا الجواب فالطريقة صحيحة، فإن جاء الحل بجواب آخر فالطريقة مغلوطة. فأي فكر أوصلك إلى خلاف الشرع فهو مغلوط، وأي فطرة أوصلتك إلى خلاف الشرع فهي مغلوطة. أما حينما تهتدي بعقلك إلى وجود الله وإلى وحدانيته وإلى كماله وإلى أنك مخلوق للجنة، هذا العقل توافق مع الفطرة وتوافق مع الواقع.

0: فكأن العقل قد يضل وكأن الفطرة قد تنطمس. ما المرجع في تقويم العقل والفطرة؟ الشرع. لذلك الشرع هو المقياس الذي لا يختلف. الشرع هو ما جاء به وحي السماء، الشرع هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية: ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فإذا عادوا إلى عقولهم وحدها وابتعدوا عن منهج الله عز وجل، وقادتهم عقولهم التي افتقرت إلى الوحي إلى عمل لا يرضي الله عز وجل، استحقوا العقاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشرع هو المقياس الثابت لمقياسي العقل والفطرة. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان، الخطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو أنه في كفة أرجح من كفة، لو استخدمت الميزان مليون مرة كل الأوزان غلط، فهذا الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك هذا العقل حينما يضل، المرجعية الصحيحة هي الشرع.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا لما جعل الله تعالى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وجعله مصدرا للعلوم، وعنه تفرعت. فلو نظرت إلى علوم الشريعة، فالتفسير مثلا كان مندرجا تحت السنة، وذلك بما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما نقله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو المعروف بالتفسير بالمأثور. ولذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب خاص بالتفسير، ولا يوجد إمام من أئمة الحديث المتقدمين من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيهم، إلا ويكون إما أفرد كتابا مستقلا في التفسير، أو جعل التفسير ضمن الكتاب الذي ألفه في الحديث. ولو تتبعنا كتب التفسير الأول، سواء ما طبع منها أو لم يطبع، كتفسير وكيع وعبد بن حميد الكشي وأمثال هؤلاء، أو التي طبعت مؤخرا كتفسير الطبري ابن جرير ولا البغوي ولا كل هؤلاء هم من كبار أئمة الحديث، وبقي التفسير مندرجا تحت الحديث حتى نهاية القرن، بدء القرن الرابع الهجري، في بدء القرن الرابع الهجري، حيث انفصل عن الحديث. لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرنا إلى الفقه، علم الفقه، فالفقه هو فقه الحديث،
2: لو نظرنا إلى كتابين من أقدم الكتب في الفقه، كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب الأم للإمام الشافعي، فكتاب الموطأ تنازع العلماء فيه أهو كتاب فقه أم كتاب حديث، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة ذكر كثيرا من الأحكام الفقهية ضمن هذا الكتاب عقب أو بعد ذكره لروايات الحديث، بل قد يذكر أحكاما فقهية في فقرات كثيرة جدا ولم يذكر قبلها أي أثر للحديث النبوي. وإذا نظرنا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة نجده كذلك، يعقد الباب، يأتي بالآيات بالأحاديث النبوية، ثم يشقق الأحكام، فصار أشبه بشرح للأحاديث التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بقي الفقه مدللا بالأحاديث النبوية إلى أن انفصل وأصبح مجردا عن الدليل، وهذا ما نعرفه في كتب الفقه ويعرفه كل طالب علم. لو نظرنا إلى علم الأصول، فعلم الأصول كان مندرجا تحت أصول الحديث وليس منفصلا، ومؤسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أن مؤسس علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينت ذلك في الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه. إذا نظرنا في هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أنت لا تدري أنت تبحث في أصول فقه ولا تبحث في أصول حديث، كل تلك الفقرات الموجودة في هذا الكتاب هي أصول حديث، وهي بنفس الوقت اعتمد عليها علماء الأصول، وهكذا الأمر. لهذا قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: يا بني إلزم هذا الرجل، فإني لم أرى أعلم منه بالأصلين، إلى أن انفرد أصول الفقه عن أصول الحديث وصار علما مستقلا له كيان خاص. لو نظرنا إلى علم من أهم العلوم في الشريعة وهو علم التوحيد، علم التوحيد يا أيها الإخوة هو أيضا جزئية صغيرة من علم الحديث، وأقصد بالحديث يعني لا أريد الحديث دراية، إنما أريد الحديث رواية. هذا ما تجده أنت في كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كتاب الإيمان، أو تجد كتاب السنة، أو تجد كتاب التوحيد، وكل من أفرد بابا مستقلا وأطلق عليه كتاب السنة، كما في السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل في الروايات مع الإمام أحمد، السنة للالكائي، هذه كلها إيش؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفردوها وتسمى السنة، كتاب السنة. لو نظرت في صحيح البخاري بعد كتاب التوحيد، عفوا بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، لو نظرت في صحيح مسلم في الأخير كتاب الإيمان، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، لو نظرت أنت في السنن، سنن أبي داود كتاب السنة، سنن الترمذي بعد كتاب التفسير، وهكذا. إذن بقي علم التوحيد أيضا مندرجا تحت علم الحديث إلى أن انفصل شيئا فشيئا وانسلخ عن علم الحديث فصار علما مستقلا. وهكذا جميع علوم الشريعة، بل أزيد أكثر أن العلوم الأخرى وهي المعروفة بعلوم الآلة أو التي كتبت أنشئت وجدت فيما بعد كالتاريخ كاللغة، فكلها وجدت لأجل خدمة السنة النبوية، بل حتى الشعر كان العرب في الجاهلية يرون أخبارهم ورواياتهم ومآثرهم ومعالم العشيرة والقبيلة إرسالا، بعد ذلك صار يروى بالسند. لو نظرت أنت من أوائل كتب التاريخ على سبيل المثال، مثلا خذ مروج الذهب المسعودي، خذ تاريخ الطبري، تجدها كلها تروى بالسند، وهذا ما كان موجودا في أمة من الأمم، وكذا في العرب في جاهليتهم وحتى في صدر الإسلام. فلما بدأ بتدوين السنة النبوية وبدأ الصحابة والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين في التمحيص، واضطروا إلى التنقير لبيان الصحيح من الدخيل بعد دخول فئات مغرضة للطعن والنيل من هذا الدين، اضطر علماء الأمة: من حدثك؟ من أخبرك؟ من يشهد لك؟ وهذا بدأ في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعد ذلك استمر الأمر كذلك. لذلك جميع العلوم والتي هي ليست في الأصل مرتبطة بآية قرآنية أو حديث نبوي أو فقه أو تفسير أو أصول، صارت تروى كلها بالسند خدمة للسنة النبوية. فما موقف الأمة من السنة النبوية بعد ذلك؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. أخرجه البخاري. وعن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، ولافتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول: ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد كيف حالك يا فلان، والله لا تقول والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول الأسواق واقفة ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه كيف حالك يا أخي، يقول الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة، فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل صغير جدا وسهل جدا وما ياخدش ثواني، لكن هيملى ميزانك يوم القيامة بالحسنات. هدية النهاردة من رب العالمين سبحانه وتعالى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، علمنا فيه نكون جنب بعض وقت الحياة ووقت الممات. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني اللي يصلي صلاة الجنازة على أخوه أو أخته الميتة، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الأول يوم القيامة الحساب في مرحلة مهمة جدا اسمها مرحلة الميزان. في كفتين، كفة للحسنات لو تقلت تخش الجنة، وكفة للسيئات لو تقلت الإنسان ما يخشش الجنة، إلا لو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الميزان، مرحلة حاسمة في مصير كل إنسان. تتحط الحسنات والسيئات والمثقال وقتها بالذرة، والذرة ملهاش وزن، وتيجي هدية الرحمن. اللي يصلي صلاة الجنازة، هي صلاة ممكن تقعد دقيقة أو دقيقة ونص، وياما الواحد دخل المسجد في صلاة الجمعة أو صلوات تانية علشان يصلي وتفاجئ إن الإمام بيقول صلاة الجنازة يرحمكم الله، ويقف يصلي وواحد تاني يكسل، لكن ربنا بيقول له خد الهدية وما تردهاش. اللي هيصلي على أخوه أو هتصلي على أي حد في المسجد، إذا بميزان الحسنات يوم القيامة تتفاجئ بجبل كبير قوي. في بعض روايات الحديث مثل جبل أحد، على فكرة جبل أحد مساحته 5 كيلومتر مربع، يعني وزنه على الأرض عشرات الآلاف من الأطنان، أو عشرات الآلاف من الأطنان. لو صليت على الميت تتحط في ميزان حسناتك يوم القيامة، ولو مشيت ورا الجنازة لغاية الدفنة أدي ساعة كمان من عمرك يتحط كمان جبل. عايزك تتخيل سنين عمرك كلها، ده انت لو عشت آلاف السنين ما تقفش قدام جبل واحد من الحسنات، لأن الحسنة بتطير قدامها 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. صدقني دقيقة أو دقيقتين في صلاة الجنازة تطير كل سيئات عمرك، ولا يثقل مع صلاة الجنازة في ميزانك أي شيء. شفت الهدية كبيرة إزاي؟ لكن السؤال ليه يا رب؟ عارف ليه ربنا بيديك الهدية الكبيرة؟ لأن رقم واحد ربنا حابب أنه يربينا على الإخلاص. مش لازم العلاقة بيننا وبين بعض تكون مليانة بالمصالح. الميت خلاص مش هيقدر ينفعك، لكنك هتنزل من بيتك وتروح تصلي عليه لوجه الله إكراما للميت ده، عشان توصله ربنا في أحسن حال. مش محتاج أنه هو يشكرك لأنه مش هيقدر يشكرك، ولا يدفع لك فلوس لأنه ما يقدرش، انتقل لدار تانية تماما. فربنا بيعلمنا ساعدوا بعض، ومش لازم يكون في مقابل، خليكم مخلصين لبعض. السبب التاني، ربنا بيقول للميت: يا أيها الميت أنا القيوم، يعني قائم على شؤونك، أنا معاك، أنا هدي الأحياء ثواب كبير يخليهم يجروا على المسجد يصلوا عليك، لأنك مش قادر تصرخ وتقول يا جماعة أنا محتاج بعد ما مت إن الناس تقف تصلي علي في المسجد. يا أيها الميت خلاص ما تشيلش هم، ربك هيدي ثواب كبير وهدية كبيرة للأحياء عشان ييجوا يصلوا عليك ويدعوا لك. يا جماعة نجتنا في الدنيا والآخرة بوقفنا جنب بعض ومساعدتنا البعض، هو ده حال المؤمن، قلبه جميل وبيعطي بإخلاص. يوم سيدنا عبد الله بن عمر سمع الحديث ده إن كل واحد يصلي على الجنازة ياخد قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يا ما الواحد فعلا، أنا بتكلم عن نفسي، يا ما زمان شفت جنازات وكنت مستعجل أو كسلت، لكن بعد هدية النهاردة يا رب ما تحرمناش كلنا من ولا مرة يصلي عليها جنازة. اللهم أعنا على قبول هدية الرحمن.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن أنواع الأنكحة في مكة أو في الجزيرة العربية. قلنا النكاح العادي والنوع الثاني اللي هو نكاح الاستبضاع، طبعا يعني ما هو منطق، لكن هم كانوا يسموه نكاح ولا هو يعتبر والعياذ بالله فاحشة الزنا. النوع الثالث كانت المرأة تكون للبضع من الرجال، يعني من 3 إلى 9، اللي هذولا كانوا مخصوصة ليهم، فهذولا كانوا يجوا عليها، وبعد كده إذا حملت فيقوموا يقولوا الولد لمين، تجمعهم كلهم يعني من 3 إلى 9 وتقول لهم قد رأيتم الذي كان منكم، وتلحق الولد بأي واحد تحبه أكثر وتلحق به ولا يستطيع أن ينكره. تخيلوا هذه كانت بتصير، يعني حتى كانت يعني إن شاء الله بإذن الله بعدين لما نشوف كيف الوليد بن المغيرة لما نزلت فيه الآيات هماز مشاء بنميم مناع للخير ومعتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، كان بذي الطريقة. فهذا كان يعتبروا للأسف نكاح. النوع الثأر الرابع اللي هو أصحاب الرايات الحمر، هذه كان والعياذ بالله زي لما إحنا نسميهم البغاء والعياذ بالله، هذه منتشرة. أقول لكم شيء، على قد ما تلاحظوا إنه هنا في السبي فاحشة الزنا الأخلاق المنتشرة اللي بينهم دي، لكن كانت عندهم أشياء تانية غير في التعامل مع بعض. طبعا هم كانوا يحتاجوا للأولاد علشان يتقوا بيهم العدو، وكان مكانة الرجل مع أخوه وأبناءه وعمه وعشيرته كانت قوية جدا، يعني يعيشوا للعصبية القبلية. لحتى يعني تخيلوا بس كده ننتقل انتقالة بسيطة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوه في شعب هاشم للمقاطعة، دخلوا معاه مجموعة من بني هاشم هم ما كانوا مسلمين، فهذه كانت عندهم العصبية القبلية، فكانت هذه اللي تنتشر بينهم. طيب إيش في كمان؟ كانت الأخلاق اللي منتشرة بينهم، هذه العصبية القبلية كانت أساس النظام الاجتماعي اللي كانت موجودة بينهم. أيضا كانت عندهم أخلاق ينتشر بها ويعني يكونوا دائما فيها. طبعا حكاية إذا ما قلنا فاكرين العصبية القبلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا الحديث، لكن الظالم مظلوم اللي هو الحديث إنه تأخذ على يده، لكن هنا حتى لو ظالم إنهم فعلا يعينوا على الظلم. هذه كانت العلاقات اللي بين العرب في الجزيرة العربية. طيب إيش كانت بينهم أيضا؟ كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد، وخلوا بالكم من هذا الكلام، لأنه كثير من كفار قريش ما رضوا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يكذبوهم، ولكن كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد اللي كانت القبائل تتحارب فيما بينهم رغبة في الحصول على ذلك، زي لما كانت بين الأوس والخزرج. طيب إيش في كمان من أخلاقهم؟ العلاقة كانت بين القبائل كانت مفككة، كانت دي القبيلة تهجم على القبيلة الثانية وتسبي نساءها وأطفالها، وكانوا يبيعوهم رقيق. فتخيلوا هذه الأشياء اللي كانت موجودة بينهم، حتى كان الواحد يخاف على نفسه. كانت الخرافات منتشرة بينهم، طبعا كانوا حتى يعلقوا رجل الأرنب، يعلقوها على أساس إنه كيف إنها ترد الأرواح. التحالف والموالاة والأحلاف اللي كانت بينهم، هذه كلها كانت بين القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية. كانت أشهر هذه الأحلاف اللي حصلت اللي هو حلف الفضول، هذه حصلت وكانوا يعينوا فيها الناس على ردود يعني ردود حقوقهم ليهم. أيضا كانت في عندهم أشياء هم يسووها، إيش هي؟ طبعا في الشهر المحرم كانوا يسموا شهر رجب يسموا منصل، منصل الأسنة. ليه؟ ما يخلوا رمح في حديدة ولا سهم إلا نزعوها علشان يعطوا للناس فرصة يتحركوا،
لأن بقية الأشهر كانوا يعني يهجموا فيها على بعض. طيب الحالة الاقتصادية كيف كانت؟ ما كانت عندهم صناعة، كانت التجارة، ولا في زراعة، مكة ما كانت زراعة. أكثر وسيلة عندهم يحصلوا فيها على حوائجهم التجارة، اللي كانت فيها أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة، هذه كانت أشهر الأسواق اللي كانت موجودة عندهم هناك. وطبعا التجارة تفتكروا كانت رحلة الشتاء والصيف، هذه الصناعات ما كانوا يعرفوها، والزراعة كانت موجودة فين؟ موجودة في المدينة، لأنه ما كانت موجودة أو عند وادي فاطمة. طيب هذه كانت الحالة الاقتصادية والحالة التجارية والحالة الاجتماعية اللي كانت في الجزيرة العربية. طبعا للحروب كان الفقر والجوع موجود بينهم. طيب إيش الأخلاق؟ هذا كله عندهم أخلاق، من تخيلوا الدنايا والرذائل، الخمر، شرب الخمر والميسر والفاحشة، لكن كانت فيهم صفات جميلة جدا. إيش الصفات هذه؟ أول شيء اللي عندهم الكرم، كانوا من الكرم، ممكن الواحد يذبح الماشية حقته اللي هو يعني أساسا يعني يعيش عليها علشان يكرم الضيوف، أو يتحمل الدية. الدية إيش هي؟ الدية لما كان يقتل أحد قتل خطأ ولا يكون قتال، يقولوا أنا أتحمل الدية، يتحملوها علشان يوقفوا سفك الدماء. إذن كان عندهم الكرم، أيضا كان عندهم الصدق. طبعا هذول الصدق يعني ما كان أحد فيهم أبدا يكذب، ويعتبر الكذب مسبة وعار. طبعا الكرم كانوا يشتغلوا بالميسر علشان ليه؟ علشان يكرموا الناس. طيب فهنا هذول الميسر موجود فيهم، وخلوا بالكم لما حنقول الميسر، لما حيجوا يبنوا الكعبة ما حيدخلوا فيها أي فلوس من الميسر، لأنهم كانوا يطعموا المساكين ويطعموا الحجاج، فكانوا ما عندهم فلوس فكانوا يشتغلوها بالميسر. طيب قلنا الكرم، قلنا الصدق، الوفاء بالعهد وعدم الغدر. طيب هذه كلها كانت موجودة فيهم، ما يتركوها أبدا. الصدق عشان كده لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني لو كنت أخبرتكم إنه في خيلها خلف هذا الوادي، قالوا له إيه؟ ما جربنا عليك كذبا. وعشان كده لما ربنا قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا الوفاء بالعهد، العهد عندهم يعتبروه دين يتمسكوا به، صدق، كرم، وفاء بالعهد، وممكن يقتلوا أولادهم وخلوا أولادهم ينقتلوا في سبيل إنه ما ينقضوا العهد. عزة النفس، ما يقدروا يقبلوا أبدا إنه أحد يظلمهم. من نتيجة العزة النفس هذه إنه كانوا يغضبوا لأي شيء، لو أحد قال كلمة للتاني على طول يشتغلوا إيه؟ بالسيوف، ما في عندهم لعب، يعني على طول عندهم شدة الغيرة، سرعة الانفعال، ما يلاقوا كلمة يشموا منها رائحة الذل إلا قاموا بالسيوف، وما كانوا يبالوا أبدا إنه كيف. المضيف العزائم، إذا عزموا على شيء يحققوه لو لقوا فيه المجد والافتخار، ما يصرفهم عن هذا صارف. هذه كانت الأخلاق اللي في العرب، وعندهم الحلم والأناة والتودة، يعني هم بهدوء اللي كانوا يمتدحوا فيها. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيء يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة، وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا، من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما في بيته، حليما مع أزواجه، مع أولاده، مع أحفاده، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما سئلت عن حاله في بيته قالت: كان في مهنة أهله، يقوم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. يده عليه الصلاة والسلام ما ضرب بها زوجة ولا طفلا ولا خادما. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصبر على ما يصدر من بعض أزواجه رضوان الله عليهن. في يوم من الأيام جالس مع أمنا عائشة، فبعثت إليه زينب بنت جحش رضي الله عنها بصحفة من طعام، فثارت الغيرة في نفس عائشة وقامت مغضبة، فأخذت بتلك الصحفة وضربت بها الأرض فانكسرت وذهب ما فيها من طعام. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قام يجمع ذلك الطعام وتلك الصحفة التي كسرت ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فلما هدأت نفسها وذهبت شرة غضبها قالت: يا رسول الله، ما كفارتها؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول لعائشة: إني لأعرف رضاك من سخطي. قالت له: كيف ذلك؟ قال: إن كنت راضية عني تقولين لا وإله محمد، وإن كنت ساخطة علي تقولين لا وإله إبراهيم. قالت رضي الله عنها: إنما أهجر اسمك يا رسول الله. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صحب أزواجه كلهن في حجة الإسلام، في حجة الوداع، ما عهدنا منه إلا الخلق الطيب والفعال الحسنة. دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي أول ما وصل إلى مكة، قال لها: ما لك يا عائشة؟ أنا فستي؟ يعني أصابك الحيض؟ قالت: بلى. قال: لا عليك، فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يداعب الصغار، الصغار كان يخرج لسانه عليه الصلاة والسلام للحسن سبطه رضي الله عنه، فيضحك الصبي لما رأى من حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان حلمه صلوات ربي وسلامه عليه مع من كانوا أكبر سنا، ولا كان حلمه صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه الذين كانوا في مثل سنه، بل كان حلمه مع الناس جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، محبين وخصوما. حلمه وسع الجميع مصداقا لقول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح أي نوسع، والاستفهام للتقرير أي قد شرحنا لك صدرك، كما في قول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتقى الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الصمت، الصمت رجاء، الرجاء التزموا الصمت يا إخوان. اليوم وكما ترون فقد اشتركنا جميعا في شراء هذه السفينة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها ويجعلها مصدر رزق لنا ولعيالنا، وأن يعطينا خيرها ويكفينا شرها.
2: اللهم أمين، اللهم أمين يا رب، أمين يا رب، يا رب، اللهم أمين.
1: ومن الآن علينا أن نجهز أنفسنا ومؤونتنا ونودع عيالنا ونحمل بضاعتنا وأمتعتنا التي سنبيعها في البلاد الأخرى لنبحر على بركة الله.
2: بارك الله فيك يا مسعود، ولكن يا أخي قبل أن نذهب لتجهيز أنفسنا علينا اختيار رئيس لهذه السفينة يكون تقيا ويخاف الله فينا ويعرف بأمور البحرين العذب والمالح وأمور السفر، نرتضيه جميعا قائدا ومرشدا لنا، فرحلتنا ستستغرق شهورا طويلة.
3: نعم. صدقت يا بركة، وليكن.
2: إذن فلنختار واحدا منا يا رجال، ما رأيكم بأخيكم مسعود؟
3: ونعم الاختيار، فليكن مسعود.
2: إذن هيا يا ريس مسعود، من الآن أنت قائدنا ومرشدنا على ظهر هذه السفينة الصغيرة بحجمها الكبيرة في خيرها إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، وأرجو الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأرجو أن تستمعوا لي، فكما تعرفون فإننا ثمانية رجال. أرى أن نقسم أنفسنا إلى فريقين متساويين، فريق يكون مقامه في أعلى السفينة وفريق يكون مقامه في أسفله، وليرضى كل فريق بنصيبه من القسمة، فما رأيكم؟
2: نعم الرأي، هذا رأي جميل، رأيك سديد يا أخي يا مسعود، تفضل.
1: بهذه القسمة لن نزدحم جميعا على سطح السفينة، ونستطيع أن نوزع العمل فيما بيننا، ويد الله مع الجماعة.
2: هذا صحيح، وعدا عن ذلك فإن الفريق الذي يعمل في النهار يمكنه أن يرتاح لينوب عنه الفريق الآخر ليلا، وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا، أما الآن هيا ننصرف، ولقاؤنا هنا غدا بعد صلاة الفجر بمشيئة الله.

0: الحمد لله، فإن الرياح اليوم إلى جانبنا، فهيا هيا يا رجال، هيا نتوكل على الله عز وجل ولنبدأ رحلتنا بسم الله مجريها ومرساها.
1: يا رب إلى هبة يا رب.
2: ما بك يا جابر؟ أرى أنك تسرح بأفكارك بعيدا وتبدو غاضبا وكأن شيئا يضايقك.
3: يا أخي بركات، لقد مضى على رحلتنا وطوال هذه المدة وأنا أصعد إلى أعلى السفينة وأستسقي الماء وأجلبه إلى الأسفل، وكلما مررت على من فوقنا تأذوا من ذلك.
2: تحمل يا جابر، فنحن ما زلنا في أول الرحلة وكل منا له عمله الذي يقوم به، وعليك أن تعتاد على عملك المنوط بك.
3: سأتحمل، نعم سأتحمل يا أخي. إلى متى سأتحمل؟ لقد تعبت وسئمت من هذا العمل وسأنفذ ما فكرت فيه فجر هذا اليوم.
4: جابر، ماذا يفعل هذا الرجل؟
5: ماذا تفعل يا جابر؟
4: إنك تحدث خرقا في أسفل السفينة يا جابر. جابر،
3: نعم أحدث خرقا في نصيبي من السفينة لأستقي الماء.
5: سمعت صوتا وأنا في أعلى السفينة فانحدرت مسرعا. ما هذه الفأس التي تحملها يا جابر؟
3: إنها فأس أنقر بها في نصيبي من السفينة، فهل من يمنعني من ذلك؟
5: وما دفعك أن تفعل ما فعلت يا رجل؟
3: لقد رأيت أن الذين فوقنا يتأذون كلما مررت عليهم بالماء، ولابد لي من الماء، فجعلت أنقر أسفل السفينة فلا أؤذي من فوقنا ولا أضرهم.
5: سامحك الله يا جابر، توقف ولا تعد لمثل هذا العمل. ألا تعلم أنك بعملك هذا تكاد تؤذينا وتضر بنا جميعا وتلقي بنا إلى التهلكة والغرق؟
4: قلت لك تحمل يا جابر واصبر على الأذى، فلم تعمل بنصيحتي وأحدثت أذى أكبر وكدت تهلكنا جميعا بعملك هذا.
5: اسمعوني جميعا، اسمعوا بعد أن عرفتم وأدركتم ما قد يلحق بنا من الأذى والضرر لو لم نوقف جابرا عن نقر وخرق أسفل السفينة بدعوى أنه يخرق في نصيبه منها. والله لو سكتنا عنه لهلكنا جميعا ولكانت نهايتنا. أما أنت يا جابر كمن يقيم مع قوم ويحدث معصية، فإن أقاموا عليه الحد كتبت لهم وله النجاة منها، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا عنها. وحالنا هذا يذكرني بحديث عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، سمعته من الشيخ عبد الرحيم في إحدى دروسه قبل رحلتنا هذه. اسمعوا ماذا قال الشيخ.
6: وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
7: كنتم مع روضة المصطفى
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا
1: صوت الحق،
0: صوت الحق،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: ما زلتم تتابعون صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة، فكأن أحدهم التمس العذر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأكثركم لله خشية، وقد تعلمون أني أبركم لله وأكثركم تقى لله عز وجل. أكثر إنسان يخشى الله، أكثر إنسان يتقي الله، أعلم الناس بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب الجنة لا يدخل إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة، طاعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات الإيمان بالرسالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، أكثر الناس خشية لله، علما، تقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبادته عبادة فطرية، يجتهد في الطاعة لكن بما تستطيعه النفس، لا بما يجعل النفس تنفر وتمل وقد تنقطع عن الطاعة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس اجتهادا لله عز وجل. أعبد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألقي الضوء في دقائق يسيرة على بعض معالم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، حتى يعرف العبد أن الذي ينفع هو الطاعة، الذي ينفعك عند الله هو عبادتك، لا رصيد العمارات ولا العقارات ولا الرصيد في البنك ولا عدد الأسهم والشركات. رصيدك الذي ينفعك أمامك عند الله وبين يديه رصيد الطاعة والعبادة. إذا فيك اجتهاد اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كم ساق معه من الإبل؟ الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا يلزم هدي واحد فقط، شاة واحدة، يلزم القارن والمتمتع، ويجوز أن يشترك سبعة في ناقة أو بقرة، يعني الناقة تكفي سبعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه شات، لكن لأنه يعلم قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن شعائر الله الهدي ومن شعائر الله الأضحية. لما أراد أن يعظم شعائر الله كم ساق معه من الهدي؟ ساق معه من الهدي 100 ناقة، 100 ناقة، يعني قدم صلى الله عليه وسلم هديا ما يقدمه 700 حاج ويكفيه شات. فإن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم اجعل هديك شاتين، 3 شيات، قدم هدي بقرة أو ناقة تقارب هديه صلى الله عليه وسلم. هل انتهى اجتهاده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في إقباله إلى الله عز وجل على فقط سوق الهدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة كان صائما. شوف، رغم كل مشاق الحج كان صائما، صلى الفجر في منى اليوم 9، فلما طلعت الشمس
دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، وما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر. شوف الطريق من بعد طلوع الشمس، ما وصل وادي عرنة قبل عرفة إلا قبل أذان الظهر، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة صائم وتعب من الصبح وهو على الناقة. قال الراوي: فظل صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس، 5 أو 6 ساعات ورسول الله على الناقة يدعو ويبتهل، حتى لما تحركت الناقة فأخذها صلى الله عليه وسلم، مسك لجامها بيده اليسرى وظلت اليمنى واقفة يدعو بها، حتى هذه الثواني اليسيرة ما ضاعت منه صلى الله عليه وسلم في الدعاء والذكر والتبتل لله عز وجل. إن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم فاغتنم عرفة خاصة في مرحلة زمن ما بعد الزوال، اغتنمه بالطاعة بدلا من اغتنامه بالحديث المباح الذي ليس له كبير أثر وطاعة في هذا الموطن. اغتنمه في الذكر بدلا من اغتنامه في النوم. اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر بعد العصر صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر من أجل أن أن أن أن يفطر هؤلاء إذا رأوه، أفطر ويتقوى على الطاعة فيما بقي من اليوم. ولذلك لا يشرع بعد أن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، لا يشرع صيام عرفة للحاج، إنما لغير الحاج. هذه معالم من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. لابد أن نري الله مسابقتنا ومسارعتنا فيما يرضي الله عز وجل، مسارعتنا ومسابقتنا في الطاعة والعبادة، نري الله اجتهادنا في الصيام، في الصلاة، في الذكر، في البذل، في الإنفاق، في الأذكار، حتى يرضى الله عز وجل عنا. والله عز وجل يحب من عباده الأتقياء الصالحين المتعبدين. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته وعبادته على ما يحب منا ويرضى.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: جمع الشوق وروحي والهوى لليال فارقتنا من سنين، عاشها القلب ضميئا مرتوى من حبيب كل ما فيه يزين، واستقى مني حبا هانئا وسقيت المر من هجر خؤون. يا حبيبا سكب الشوق له من حنايا الصدر ودا وحنين، جمع الشوق بروحي كله، كل شوق هاج سر العاشقين. يا حبيبا طالما غنت له من شغاف القلب آهات اللحون، لك أنا وحدنا غنى لنا طائر الحب بإيقاع حنون. هل تذكرت لقانا حينما غفت الدنيا وفاح الياسمين، يوم كنا والمنى تسمو بنا في الفضاء الرحب بين الحالمين، نطلب الصعب وفي أحلامنا أن صخر الصعب قصرا سيلين. أين هاتيك الأماني قد ذوت كرقيق الزهر في قفر ظنين، أين مني الوصل يا وصلا غدا في زوايا الدهر يثوي في سكون. جمع الشوق بروحي فغدا بهواه خالدا للآبدين، وكأنا يا حبيبي وحدنا لمليك الحب نحيا وندين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة، وأحيي ضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو السبيل إلى تطبيق المنهج الإلهي الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الإسلام منهج حياة، ما هو السبيل إلى تطبيق هذا المنهج الذي نتحدث عنه وعن جودته وصلاحه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن الشاهد

0: الشاهد لتعلموا، هذه اللام لام التعليل، أي علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله من خلالهما. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي أن هذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، هو الثابت الأول، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون فيه حكمة الله ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله والغنى الإلهي. فلذلك لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. ماذا نعلم؟ وقد سألتني ما السبيل إلى تطبيق هذا المنهج؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا بد من أن يستقيم على أمره. والأمثلة التي تؤكد هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أنت مواطن وقفت على شارة المرور الحمراء، والشرطي واقف، وفي سيارة شرطة فيها ضابط واقف، أنت مواطن عادي، فلن تستطيع تجاوز هذه الإشارة، لأن واضع قانون السير علمه يطولك، وقدرته بحجز المركبة وسحب الإجازة يطولك. فلأنك بالبديهة توقن أن هذا الإنسان الذي هو من بني جنسك من جلدتك لكنه أقوى منك، علمه يطولك وقدرته تطولك، إذاً لا يمكن أن تعصيه. وكأن الله اختار من بين كل أسمائه اسم العليم واسم القدير، وهذان الاسمان يعنيان أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. لن يستطيع تاجر مستورد أن يغفل صفقة في حساباته، لأن هذه الصفقة سوف تأتي للدوائر المالية نسخة عنها من وراء ظهر هذا التاجر، وهو يعلم ذلك. فإذا أغفل صفقة في حساباته أهدرت حساباته وكلف بضريبة كبيرة جدا. إذاً أنت حينما تعلم أن أي جهة أرضية علمها يطولك وقدرتها تطولك لا يمكن أن تعصيها. فهذا مع بني البشر، فكيف مع خالق البشر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق. فآيات كثيرة تدعونا إلى النظر في خلق السماوات والأرض، لأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. لتعلموا من خلال هذا الكون أن الله على كل شيء قدير، قدرته تطولك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه يطولك. فلمجرد أن توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا بد من أن تطيعه. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكثرك؟ فلذلك هذه الآية يمكن أن تكون منهجاً في الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة. وما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئاً إطلاقاً. هذا الدين مع الاستقامة تقطف كل ثماره، من دون استقامة يغدو ثقافة ويغدو عادات وتقاليد ويغدو تراثاً ويغدو خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية. واهتمامات إسلامية وحدث ولا حرج، أما أن يكون منهجاً لسلامتك وسعادتك يحتاج إلى استقامة، وآية الاستقامة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان يجب أن يستحي من الله أنه يطيع مخلوقا لأنه أقوى منه ولأن علمه يطوله وقدرته تطوله، ولا يطيع خالقه الذي حياته بيده ورزقه بيده وأهله بيده ومن حوله بيده ومن فوقه بيده ومن تحته بيده، وكل شيء بيده، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
1: دكتور، الناس في هذا الأمر أصناف، منهم من يصغي السمع ومنهم من يعرض، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين؟
0: أستاذ جميل، آية دقيقة جدا، كأن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم وأديانهم حدث ولا حرج، هذه تقسيمات أهل الأرض، مهما تنوعت ومهما كثرت ومهما كان الحديث عنها طويلا، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله لا يزيدون عن نموذجين فقط. البطولة أن تتخذ مقاييس خالق السماوات والأرض لك منهجا. الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان يتحرك صباحا في برأسه هدف، إن سعيكم لشتى، لكن هذا السعي المتنوع، تنوع البشر يمكن أن يوضع في خانتين. الخانة الأولى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة لأن الحسنى هي الجنة، فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كذب أنه مخلوق للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء على العكس من ذلك، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب، الأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي، لهذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. فالنقطة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أن الناس زمرتان فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى، سوف يسير من قبل ربه الحكيم الرحيم لما أعد الله له من سعادة في الدنيا والآخرة. فسنيسره لليسرى، اليسرى السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة، الثقة بالله، الأمن، كل هذه الصفات من نتائج التيسير الإلهي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. يرى ذكاءه في الأخذ لا في العطاء، أما المؤمن يرى ذكاءه في العطاء لا في الأخذ. الرد الإلهي فسنيسره للعسرة، سوف يمشي في طريق شقائه وهلاكه، في طريق الضيق والإحباط، في طريق اليأس، في طريق أنه سوف يدفع الثمن باهظا. فهذه الآيات الكريمة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو أراد المال فاستغنى عن طاعة الله، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور وأحسن الله إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءنا هذا النداء الإنساني العاجل. المريض مصطفى محمد أفيوني بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة A positive، والتبرع في بنك الدم الصليب الأحمر اللبناني طرابلس، أو الاتصال على الرقم 70 135 181. ولكم من الله الأجر والثواب.

إذن أكرر عليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض مصطفى محمد أفيوني بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة A بوزيتيف. التبرع في بنك الدم الصليب الأحمر اللبناني، وللتواصل على الرقم 70-135-181، ولكم من الله الأجر والثواب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة
2: منا تكتنز بالمفاجآت. جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقطع داتنة تهتز وتتداعى نحوه عبر ظلمة الليل تتجمع حوله حتى اختفى تماما عن ابن مسعود الذي شعر برهبة عندما تلاشى صوت نبيه أيضا، لكنه لم يغادر الخط الذي خطه له. ولما بدأت خطوط الفجر تتسلل في الأفق شق عليه السلام جدار الجن وذهب بعيدا حتى اختفى، فبدأت أطياف الجن تتفرق شيئا فشيئا. ولما عاد صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته مر بصاحبه فسأله عنهم، فأخبره أنه لم يبق منهم سوى القليل، فتوجه إليهم وكلمهم ثم غادر مع صاحبه المكان يشقان طريق الخوف نحو مكة بعد أن التقى صلى الله عليه وسلم بالجن. لكن الله لم يأمره بالاعتماد عليهم ولم يأمره بالخوف منهم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التواصل معهم رغم أنه أخبرهم بأن منهم إخوة لهم في الإسلام، فلهم عالم وللجن عالم آخر، ولا تأثير لشياطينهم على من يحصن نفسه بذكر الله. ومرت الأيام فأقبلت أشهر الحج وتناثرت خيام العرب على أرض منى، فقصدها صلى الله عليه وسلم ليجد لغة أخرى لم يعهدها ووجوها أكثر بشرا. عام مختلف وأيامه استثنائية، لم يحضره أبو لهب ولا أبو جهل، ربما أخافتهما دعوته. وفيه قابل صلى الله عليه وسلم رجلا من همدان فرحب به الهمداني وأنصت باهتمام لما يقول وتحمس لنصرته، فسأله صلى الله عليه وسلم سؤال من يبني دولته بالسلم لا بالعنف، برضا أهلها لا بقمعهم، بتأييدهم لا بمخاتلتهم وغشهم. فقد كان بإمكانه أن يقيم دولة صورية في مكة تحت رعاية الأصنام وطواغيتها عندما عرضوا عليه الزعامة، لكنه يأبى أن يخدع أو يخدع. لذا سأل الهمداني فقال هل عند قومك من منعه؟ فقال نعم. ثم انطلق الرجل، لكنه عاد بعد قليل ليشترط موافقة قومه، ثم يعود في العام القادم ليخبره بالنتيجة. ودعه صلى الله عليه وسلم وانطلق مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إلى خيام تنضح بالأدب وحسن الاستقبال، خيام تسفر عن أروع ما في القبيلة من قيم وجمال. حل صلى الله عليه وسلم ضيفا على خيام بني شيبان بن ثعلبة الذين يسكنون جوار دولة فارس، فأثنى أبو بكر عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر الناس. بعدها جرى حوار أداره أبو بكر، حوار معطر بالحكمة ولين الكلام، حوار جميل مع قوم أثاروا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم.

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ألاء، أنا أخوك وأنت بتعرفيني، ما يروحش فكرك لبعيد. خليني أحكي لك القصة.
1: وفي قصة كمان؟ احكي، شو بدك تخبرني؟
2: وداد، بنفعش هيك، لازم تنزل وتساعد امي عطالة والناس. لمرتك نايمة، مرتك قاعدة، مرتك مش عارف ايش. انا مخنوق، انهيني من هيك قصة يا وداد.
3: اوف، يعني انت مش شايف ابنك وشايف حياتي كيف؟ مندي طفل رضيع، انا ما بقدرش كل شوية انزل تحت.
2: اوف، ابنك ابنك ابنك، زهقت حاجة اسمها ابنك؟ فيش حدا في الدنيا ولد الا انت.
3: يا الله يا محمد، كمان فوق ما انت بسكنني بغرفة، انا مش مجبورة في اهلك.
2: لا لا لا لا وداد، لا لا لا، بس ما حكيش، انا ما قلتش انك مجبورة، ولكن اهلي طول عمرهم بخدموك. نسيت كل هذا الكلام ولا ايش
3: يا محمد؟ ما انا عندي طفل صغير، بقدرش كل شوية انزل تحت اسيبه واطلع.
2: وداد، بتعملي كل اللي قلت لك عليه، وبتاخدي جميل معاك وبتنزل تحت وبتساعد اهل الضار.
3: طيب حاضر، هعمل هيك بس عشان خاطرك مش عشانهم.

0: فهمت القصة يا فارس. صدفة وبعدها إعجاب،
1: مثل ما بدك فسريها، بس لساني ما خاطب لسانها، وربنا شاهد، والله أنا بشهد إنها مؤدبة.
0: وأنا بشهد ما هي صاحبتي وعشرة عمر، بعرف أخلاقها وطيبة قلبها وحسن سلوكها، ولولا هيك ما بمشي معاها أساسا.
1: عشان هيك بدي إياكي تاخدي وتعطي معها، تشوفي رأيها، يعني بما إنكم بنات زي بعض.
0: عارف يا أخو، إن شاء الله بتطلع من نصيبك هالبنت، فيها شبه كتير من تصرفاتك.
1: كيف يعني بتشبهني؟ يعني فيها شبه مني؟
0: أوه نظيفية كتير وموسوسة كمان، ومسامحة دايما، وطيبة قلبها بتعم هالبلد وعاقلة، وبتحب الخير لكل الناس.
1: ما انت عارفة يا أختي، الطيور على أشكالها تقع.
0: ليلى والمجنون يعني؟
1: تعرف يا ألاء، كل إشي بيعجبني فيكي ما عدا إشي واحد.
0: ويش هو؟
1: لسانك.
0: أي أي بالراحة عليا، إني بتجعني فارس.
2: بتعرف يا محمد، فش الواحد أحسن من داره ووسط ناسه.
3: آه والله، هو في أحسن من البيت يا أبو محمد، بتقدر تعمل شو ما بدك وبراحتك، الحمد لله ربنا شفاك وعفاك.
2: آه والله يا محمد، وصدق المثل اللي قال سرير البيت ولا سرير المستشفى، كل دقيقة كانت مر عليا في المستشفى أحسها كأنها شهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أصحيح يا محمد، جبيلي بالله جميل الصغير أشوفه. تصدقي ما أنا مصدق يكبر هالولد بسرعة، بدي أشوفه زلمة.
3: اسم الله عليه، مل علينا البيت. فالله لما كانوا هدى ومحمد صغار، فاكر لما كنت تقعد معهم تلعبهم عبال ما عمل لك الغداء؟
2: آه طبعا فاكر يا محمد. إيه والله كبرنا يا محمد، شايف الأيام كيف بتجري؟ محمد صار أبو، وهدى إن شاء الله بتصير عروس.
3: ربنا يطول بعمرك وتشوفهم عطول حواليك. يلا هيني أيما أجيب لك جميل للصغير.
2: يلا بالعجل بالعجل يا محمد، بدي أشوفه.
0: ألو هدى، وينك لهلأ يا بنتي؟
4: هيني بالطريق يا ألاء، شوي شوي وبوصل. يلا
0: يلا بستناك عند النافورة.
4: حاضر تمام.
5: فارس الصحفي أخوك أنت؟
0: آه أخويا، ليش مستغربة؟
5: صار لنا 3 سنين مع بعض ولا مرة حكيتيلي. ما كنتش بعرف إنه أخوك فارس هو هذا فارس الصحفي.
0: ليش هو أنت كنت تخليني أحكي عن بيتنا؟ كنت دائما تحكي لي إنه أسرار البيت ما بينفع أحكيها لحد، حتى لو أصحاب.
5: ألا أنا لسه سنة أولى جامعة، وأخوك ما شاء الله عليه ماجستير، يعني ألف بنت بتتمنى.
0: فكري بالموضوع كويس واستخير يا هدى، وردي لي خبر. أنا لو مكانك ما بضيع من إيدي.
5: مش عارفة شو أحكي لك، بس برضو خلينا نفكر، إذا ربنا كتب لنا النصيب بيصير.
0: يا رب يا رب يا هدى تطلع من نصيب أخويا. بشوفك ابتسمتي، سكوت علامة الرضا.
5: معقول؟ يعني صحيح من أول ما شفته ما هو شخصية؟
0: لا يا هدى خلص فكري كويس،
5: يعني شايف بنات كتير من صحباته وزميلاته بالشغل، بالآخر يجي يختارني أنا.
0: خلصت سرحان ولا لسه ست هدى؟
5: خلص خلص بديش أفكر خلص.

0: خلاص ارتحت يا فارس؟ اخترت اللي بدك اياها واللي جاع هواك؟ ماشي، يبقى شو لزمتي انا؟
1: انت البركه كلها يا ست الكل، انت نور عيني يا ام فارس.
0: ايوه هاي اللي باخده منك، ما تقعد تضحك علي بكلمه وبكلمتين من كلامك المعسول هذا.
1: شفتها ياما مرتين بالصدفه لما كنت بالمستشفى بغطي الاحداث، والبنت ياما عجبتني، وانا متاكد ياما انها راح تعجبك، لانه البنت كتير ياما ذوق وما شاء الله اخلاقها عاليه، مبين عليها بنت اصل.
0: لكن انا مش عجباني ولا موافقه ولا راح اوافق.
2: اما قولي لي يا هدى، صحيح هي لا صاحبتك اخته للصحاب فارس اللي وقف معنا بالمستشفى؟
3: اي ماما، واليوم كمان حكت لي، يعني طلبت مني افكر بالموضوع.
2: وانت شو رايك؟
3: هو شوفي يعني مبين عليه محترم وشاب كويس، بس لماما انا بعرف قلق اخته. صحيح صاحبتي بس مش زينا.
2: مش زينا؟ كيف يعني؟
3: يا ماما هم كتير اغنياء بس احنا وضعنا على قدنا، وانت عارفه هذا الاشي.
2: ماما يا عيوني، الغني هو بس رب العالمين، وماله وضعنا، ما بتاكلي زي الناس ولا بتشربي زي الناس، انت لحالك كل يوم تطلعي بلبس جديد غير عن التاني. يا ماما،
3: يا ماما مش هذه المشكلة، المشكلة من كلام ألاء، مش عارفة أحيانا بحسهم بيهتموا بهاي الأشياء كتير.
2: يا نور عين الماما، انت استخيري رب العالمين وفكري منيح، القرار برجع لك.
3: حاضر يا ماما، لعله خير.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الصبر وذكر المصابرة، وبالتأكيد هما أمران مختلفان، لأن لو كانوا نفس الأمر ما ذكرهم في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا كانوا نفس المعنى ما في داعي للتكرار. إذن هناك فرق بين الصبر والمصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ وهل يكفي أحدهما للنصر أم يشترط وجود الأمرين معا؟ هذا ما سنتأمله من خلال سنن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل. ما هي المصابرة؟
2: والسلام عليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هنا في تمييز واضح بين الصبر والمصابرة. ما هو الفرق؟ الصبر هو الاستمرار، الاستمرار، الثبات، هذا الصبر. طيب ما هي المصابرة؟ المصابرة نستطيع أن نلخصها بلغة العصر بقضية عض الأصابع. عض الأصابع هذا عنترة سألوه كيف ينتصر على أعدائه، فقال للسائل: ضع إصبعك في فمي وسأضع إصبعي في فمك، وأنت عض إصبعي وأنا عض إصبعك. قال له: ليش؟ قال له: بس افعلها. فبدأوا يعضوا أصابع بعض. بعد شوي الرجل الآخر هذا صرخ، بعدين بعد ما صرخ طبعا أفلته عنترة وهو أفلت عنترة. فعندها قال الرجل: ما فهمت. قال: لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. بس كان الفرق ثواني. الفرق ثواني. احنا شفناها على فكرة في طوفان الأقصى. العدو يقصف يقصف يقصف يقصف، يريد المقاومة تستسلم، وهؤلاء ماسكين في أسرى العدو، مصرين مصرين مصرين إلى أن تسلم كل أسرانا. هذا معنى المصابرة. من اللي عنده استعداد يصبر الثانية الزيادة، يتجاوز عض الأصابع زيادة، عنده هذا الذي سيفلح. إذن هو فوق الصبر، هو صبر فوق الصبر. اصبروا وصابروا. صابروا يعني إيش؟ المصابرة هي متعلقة بجهتين، الصبر متعلق بجهة واحدة، أنت اصبر. المصابرة من يصبر أكثر من الآخر، هذا معنى المصابرة. فجعلها سر من أسرار النصر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم كذبوا وكذبوا وكذبوا وهم صبروا وصبروا وصبروا. مصابرة، هذه المصابرة. إذن تذكروا هذا، أن الصبر أن يقع عليك الأذى وتصبر، لكن المصابرة أن يقع عليك الأذى وتصبر، ويقع على عدوك الأذى ويصبر، واللي يصبر شوية زيادة في معركة عض الأصابع هو الذي صابر، والمصابرة هي شرط وسر من أسرار هذا النصر العظيم. نحن اليوم في معركة ليست صبر، نحن في معركة مصابرة مع أعدائنا، واللي يصبر أكثر هو الذي سيفوز. وصدق قائد المقاومة عندما قال نفسنا أطول. نفسنا أطول يعني ماذا؟ يعني المصابرة. تذكروا، لا نصر بدون مصابرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته.

0: رحلاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المستمعون، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. هذا لقاؤنا السادس في وافى ربيع، ونحن نتكلم في هذا الشهر الكريم عن أوصاف النبي وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا بالأمس في أسمائه الشريفة الطيبة الطاهرة المباركة صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث في ذكر أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. وينبغي ونحن نتكلم في أسمائه وفي أسماء أولاده أن نتعرف إلى رسول الله، فمعرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حصننا الحصين في هذه الأيام، إذ علاقة المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة سطحية مبنية على الجهل، إلا من عصم الله. ونحن نريد أن نصل بمعرفتنا إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شعورا وجدانيا حقيقيا، عاطفة صادقة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بناته فأربع صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأما أبناؤه عليه الصلاة والسلام فثلاثة: القاسم وإبراهيم وعبد الله. وزاد بعضهم: الطيب والمطيب والطاهر والمطهر. أما القاسم رضي الله عنه فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وبه كان يكنى وعاش حتى مشى، وقيل عاش سنتين. وأما زينب رضي الله عنها فهي أكبر بناته، ولدت في سنة 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركت الإسلام وهاجرت، وماتت سنة 8 من الهجرة عند زوجها وابن خالتها أبي العاص لقيط بن الربيع. وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه ثم أسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، وقيل بنكاح جديد، وولدت له عليا مات صغيرا، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح. وولدت له أيضا أمامة التي حملها صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على عاتقه، وكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع رأسه من السجود أعادها. وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة. وأما رقية رضي الله عنها فولدت سنة 33 من مولده صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجر بها الهجرتين، وكانت ذات جمال رائع، وتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر. ولما توفيت رقية خطب عثمان ابنة عمر حفصة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، أدلك على خير لك من عثمان، وأدل عثمان على خير له منك؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: تزوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي. فزوجه صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: والذي نفسي بيده، لو أن عندي 100 بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى. هذا جبريل أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها. وكان تزوج عثمان بأم كلثوم سنة 3 من الهجرة، وماتت سنة 9، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وعيناه تذرفان. وأما فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها فولدت سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة بخمس سنين. وروي مرفوعا: إنما سميت فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. الله أكبر. سميت فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. الله أكبر. وسميت بتولا لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله وتزوجت بعلي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في السنة الثانية بأمر الله سبحانه وتعالى ووحيه، ولها 15 سنة وخمسة أشهر ونصف، ولعلي 21 سنة وخمسة أشهر. قال أبو عمر: وفاطمة وأم كلثوم أفضل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها أحب أهله صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يقبلها في فيها ويمصها لسانه صلى الله عليه وسلم، أي يعطيها لسانه فتمصها وهي صغيرة، وإذا أراد سفرا يكون آخر عهده بها، وإذا قدم أول ما يدخل عليها. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري. وقال لها: أوما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. رواه مسلم. وفي رواية أحمد: أفضل نساء أهل الجنة، أي فاطمة. وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام بستة أشهر ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 21، وولدت لعلي حسنا وحسينا ومحسنا، فمات محسن صغير، وولدت له أم كلثوم وزينب، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة، فانتشر نسله الشريف منها من جهة الصبطين الحسن والحسين فقط رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل مات صغيرا بمكة، واختلف هل ولد قبل النبوة أو بعدها، وهل هو الطيب والطاهر، والصحيح أنهما لقبان له. وأما إبراهيم رضي الله عنه فمن مارية القبطية، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، وكانت سلمى زوج أبي رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلته، أي هي المولد له، فبشر أبو رافع به النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له عبدا، وعق عنه يوم سابعه بكبشين، وحلق رأسه أبو هند، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وتصدق بزنة شعره ورقا أي فضة على المساكين، ودفنوا شعره في الأرض. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، وتنافست الأنصار في من يرضع إبراهيم عليه السلام، فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية له صلى الله عليه وسلم، فأعطاه لأم بردة بنت المنذر زوجة البراء بن أوس، فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن ابن النجار، وترجع به إلى أمه. وأعطاه صلى الله عليه وسلم، أعطى أم بردة قطعة نخل. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، وكان ظئره قينا فيقبله ثم يرجعه. ما أرحمك، ما أكرمك، ما أعظم شمائلك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. روى أبو حاتم وزاد البخاري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت يقبله، أي هذا الرضيع رضي الله عنه وأرضاه، يقبل إبراهيم ويشمه. وتوفي إبراهيم وله 70 يوما، وقيل أكثر من ذلك، وصلى الله عليه وسلم دفنه بالبقيع، وقال: ندفنه عند فرطنا عثمان بن مضعون. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبره، ورش وعلم بعلامة، وهو أول قبر رش، أي بالماء. وفي حديث جابر أخذ صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم ذرفت عيناه ثم قال: إنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وانكسفت الشمس يوم موته فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي. سبحان الله العظيم. مات إبراهيم في شهرين من عمره ينتظر من يرضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعة في الجنة تكمل رضاع إبراهيم. وهكذا عرفنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أزواجه الطاهرات الطيبات المباركات العفيفات المتعففات فنلتقي بهم إن شاء الله في حلقة قادمة. ينبغي لنا أن نتعرف على ذريته، ونتعرف على نسله الشريف، ونتعرف على آل بيته. وهل أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكرم إلا عندما نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته الطاهرة المطهرة المباركة الخيرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا صحبة معهم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب آل بيته الأطهار الأطياب، ونسألك اللهم بحبنا لهم أن تجمعنا وإياهم يا أكرم الأكرمين على ما تحب وترضى. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب على محمد
2: وافى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، الحديث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أنتم يا أيها الإخوة مهيئون أن تكونوا من أولياء الله تعالى، وكيف لا تكون أنت ولي من أولياء الله تعالى والله عز وجل رضيك خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد اختارك الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد علق الله تعالى قلبك بالمساجد فأنت تغدو إليها وتروح، لم يبقى عليك إلا أن تتقن ثلاثة أنت تمضي فيها بس بحاجة إلى أن تتقنها: أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض، وثالثها أداء ما استطعت من النوافل. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، تعالوا يعني نجتهد ما استطعنا في هذه الثلاثة حتى ننال رتبة الولاية، حتى إذا عشت في جوار الله تعالى، وإذا مت فأنت في أمان الله تعالى، حتى تصير من جماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يا أخوان أن تكون قريبا من الله ما في أجمل من هذه العيشة. والله أن تكون وليا من أولياء الله تعالى يعني أنت تحيا في عالم مختلف جدا عن هذا العالم الأرضي السفلي. ما عليك إلا أن تضبط هذه الثلاثة: غالب نفسك، غالب شيطانك، حاوط نفسك بجو من الصالحين هذا ممشاهم، هناك تكون كالذين قال الله تعالى فيهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مالك بن دينار يكنى أبا يحيى كان يكتب المصاحف، يعني كان عمله نساخا، من زمان ما في طباعة، فالكتب كلها تنسخ باليد كتابة، وعلى رأسها المصاحف كانت تنسخ، ويعني يدفع أجرة هذا التعب وثمن هذا التعب. فكان مالك بن دينار يعمل في كتابة المصاحف. هلا معناته بس في فائدة هون، معناته كان يعمل، يعني الأولياء مو قاعدين وبيجيهم يعني من السماء بينزل عليهم الأكل، لا، الأولياء مثلك وبيجوعوا بعدين، يعني كمان بيحسوا بالجوع وبدهم يأكلوا وبدهم يشربوا، مثلك بالضبط، وبده يروح ينزل على الشغل، وعنده دوام 6-7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، واليوم هاي الشغلة طلعت منيحة، والزبون إجا تقل دم عليه، وهي راكزة وهي مو راكزة، وهذا قبضه وهذا ما قبضه، وهذا تأخر بالحساب. الأولياء مثلنا بالضبط، بس هم يعني يتقنون حيث كانوا يتركون الحرم، يعني إذا إجا زبون ما بيلطشوا، إذا إجا زبون وعرفوا أنه هيك بسيطي ما بيقول له يلا أعطي هاي القطعة اللي ما عم تنباع وقل له هي أحسن قطعة، إذا إجا زبون ما بيجي بيقول له الله وكيلك موقف علي بألف وهي موقف علي بتسعمية ليرة سوري، ما يعني يتركوا الحرام. إذا إجته زبونة لا ينظر إليها أكثر من النظر المطلوب للعمل، إذا إجا ولد صغير ما بيضحك عليه، هذا هو يعني هذا هو الولي، يترك الحرام، يتقن الفرائض، بينزل على الشغل، بس لما بيأذن الظهر بدي يصلي، ما في إنه والله لا مشغولين عود بلا صلاة، أنا معلمك عم بقول لك عود بلا صلاة، شو أنت معلمي عم تقلي؟ الله قال لي أقيم الصلاة، وإذا أنت قلت لي عود ما برد عليك، لأنه الله قال صلي بدي صلي. فهو صح بينزل على عمله بس بقى يتقن فرائضه بعمله، يترك الحرام، يؤدي ما استطاع من النوافل. فمالك ابن دينار يكنى أبا يحيى كان يكتب المصاحف. سمعت مالك ابن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ العبادات يا أخوان إلى طعمه، هلأ مرات واحد بيرحله سيران بيقول لك: يا أخي هالسيران قديش أنا رايح سيارين بس مو مثل هالسيران، من 10 سنين رحنا للقرنة الفلانية يا أخي والله انبسطنا
ما عم بنساها هالشغلة هالسيران اللي رحنا للقرنة الفلانية شايف، لأنه هو داء طعمة هالسيران، فالسيران له طعمة والأكل له طعمة والشرب له طعمة. هلأ الصلاة له طعمة والصوم له طعمة وجبر خواطر الآخرين له طعمة وذكر الله تعالى له طعمة. مالك ابن دينار دايق طعمة الذكر، يعني دايق دوء ماكني، قال ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى، يعني أحسن من السيران عند مالك ابن دينار. نعم يعني أحسن، أنا بدي أتجوز واحدة ملكة جمال، عند مالك ابن دينار نعيم ذكر الله أحسن من نعيم تتجوز واحدة ملكة جمال. يعني أحسن أنا بدي أخذ بيت مساحته 140 متر 200 متر، عند مالك ابن دينار داء طعمة الذكر، قال ترى ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. سمعت عن الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، كان يقول إذا لم يكن في الجنة اقرأ ورقة، فماذا نصنع في الجنة؟ إذا لم يكن بالجنة اقرأ ورقة، شو بدنا نسوي بالجنة؟ بس لأنه فيها اقرأ ورقة كتير حلو، اقرأ يعني اقرأ القرآن الكريم، فهو دايق نعيم القرآن الكريم، فلذلك يعني يرى بأن حتى نعيم القرآن أحسن من نعيم الجنة. تتلو كلام ربك، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ مرات يا أخوان بيكون شاب متخرج جديد من الجامعة أو نازل على السوق جديد بده يشتغل، بيجي تاجر كبير وناجح بحياته ومعروف وصالح وخير، بيجي بيقول له نصيحة يا ابني اشتغل بهال سلعة تربح. هلأ إذا كان هذا الشاب الجديد اللي فايت على السوق فهيم بيسمع كلام المعلم الكبير الخبير يلي معروف بصلاحه، هو عم ينصحني إنه التاجر بهيك بتربح. هلأ مالك ابن دينار هو من الأولياء ماشي الحال، عم بيحكي لنا نصيحة، إذا أنت سالك بهذا الدرب وبأول سلوكك في هذا الدرب عم بيقول لك ترى شوف ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ إذا واحد موفق يا أخي عم بيقول لك واحد خبير هذا وسبقك في هذا الطريق. لا تنسوا يا أخوان بأنه أكثر من 280 مرة تحدث القرآن الكريم عن ذكر الله تعالى، منهم 81 مرة أمرنا بذكر الله تعالى. كيف أنت بتحب الله وما بتذكر الله؟ لذلك يا أخوان يا رجال يا شباب أجمع العلماء على وجوب ذكر الله، يعني ذكر الله تعالى واجب. اجعل لنفسك في كل يوم وردا من الذكر لا يفارقك. في ناس يا أخوان هيك ما بيغفلوا عن الله طرفة عين، هو عم يأكل قلبه مشتغل بالذكر، هو رايح ينام قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يلعب كرة قدم قلبه مشتغل بالذكر، هو نازل على الشغل قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يضحك قلبه مشتغل بالذكر. كيف يبان معك؟ مرات بقلب الضحكة بيجي واحد بيحكي نكتة رزيلة بيوقف، ليش؟ لأنه بيجعه قلبه، هي ما بتمرق، يعني النكتة ما بتمرق هون. صح أنا بتضحك وصح بحكي لك نكتة وتحكي لي نكتة، بس نكتة بدها تكون منضبطة بالشرع. إجا واحد راح بده يستهزئ بواحد من اللي قاعدين، عم تلاقيه غير دقر شبك، لكن لأنه هذا الفلتر ما مرق هي النكسة، شايف؟ لأنه السخرية محرمة بالشرع، الله ما بيرضى، والفلتر صافي وقف ما بيضحك، مع أنه كلهم ضحك والبقايا، وفعلا النكتة بتفر الضحك بس ما بيضحك. كيف بيبان معك؟ هو بقلب شغله يعرض عليه مال حرام ما بيقدر ياخده، ما بياخده، دليل أنه قلبه ذاكر قلبه. أما هلأ اللي بيعصي الله بقلب الشغل ليش؟ لأنه غافل عن الله. اللي بيطلع على الحرام ليش؟ لأنه غفل عن الله. هلأ لو هو على ذكر بأن الله يراه ما بيطلع على الحرام، بس لأنه غفل عن رؤية الله تعالى له لذلك نظر إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شايف اللي بيرتكب الفاحشة نسأل الله سام كيف ارتكب هذا؟ إذا مؤمن مستحيل، مستحيل يساوي الفاحشة، مؤمن ما بصير. أما وأنه في لحظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. العلماء قالوا شو يعني كافر هذا اللي بيفعله؟ قال لا،
بس عند هذه الفاحشة ارتفع عنه الإيمان. الله يستر لو مات بتلك اللحظة لمات على غير هذا الدين. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لو مؤمن ما بيمد إيده. أما وإنه غفل عن نظر الله تعالى له مشان هيك مد إيده على المال الحرام. ما هو استنى كل الناس لتروح ما يشوفه وبعدين مد إيده على الدرج. لو إنه بيذكر بأن الله يراه ما بيمد إيده، بس أما وإنه نسي أن الله يراه غفل مد إيده وهكذا. فالذكر يا أخوان، في ناس الله يكرمهم بدوام الذكر دائما، بس هذا كيف؟ هذا بده تدريب، بده وظيفة من الذكر في كل يوم. فنصيحة يا أخوان، أنا بريد من كل الأخوة الحاضرين، من كل الأخوات، اعمل 100 100 100 ألف أقل أقل شيء. خليك على أورادك، لك أوراد بعد الصلاة وأوراد الصباح وأوراد المساء، بس طالب نفسك كل يوم بمئة مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله، وتستشعر بالمذكور مع ذكر اسمه. حافظ عليها وشوف إيش سيأتيك من الثواب ويأتيك من العطاء ويأتيك من التذوق بنعيم ذكر الله تعالى. ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وكان مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. شايف؟ أهل القرآن ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته إذا الناس يتكلمون، وبقيامه إذا الناس نائمون، وبسكونه إذا الناس يهرجون ويمرجون. أما حافظ قرآن، حامل قرآن، وبتلاقي بيحكي كلام غير لائق، يتصرف تصرفات غير لائقة، حافظة قرآن بتلاقيها ما بتطيع زوجها، حافظة قرآن وبتلاقيها ما بتدير بال على أولادها، حافظ قرآن وأبوه مو رضيان عنه، كيف هيك؟ فكان مالك ابن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش. الحش أماكن تجمع القاذورات. قال: فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. يعني حتى ما بينزل الغيث على قرنه فيها حبة، مع أنه الأرض مو صالحة بس تطلع. فالقرآن مرات واحد بيقول لك: أخي الجو العام ما بيساعد، شوف المجتمع ما عم بيساعدني، شوف إذا بمشي بالطريق شو بيصير. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ يعني مو شرط حامل القرآن هو اللي بده يحفظ كل القرآن، اللي بيحفظ كل القرآن كتير منيح، بس حتى لو حفظت سورة شو أثرت فيك هذه السورة؟ تتذكروا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عظني وأوجز، فتلا عليه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى وصل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعرابي قال: تكفيني حاجة حاجة سورة واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف، قال: أفلح الأعرابي إن صدق. فعلا إذا واحد بس سورة الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني بيعمل بما فيها خلاص بيستقيم. اللي بيأذي الآخرين ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. اللي بيعتدي على الأعراض ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. واللي بيترك الصلاة ليش؟ مو مفكر بيوم الزلزلة. إذا بس بيركز إذا زلزلت الأرض زلزالها تكفيه خلاص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الذكر، ومن الذين يؤثر فيهم القرآن قولا وعملا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام على هذه التغطيه المستمره عبر الميادين واكثر فيها مستجدات المواجهه الكبرى، ونسلط الضوء على نحو اساسي على زياره رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قليباف للعاصمه العراقيه بغداد، بالاضافه الى الملفات الساخنه في المنطقه من لبنان الى اليمن وفلسطين المحتله. وللنقاش معنا في هذه الساعه من بغداد الخبير والباحث في الشؤون السياسيه الدكتور هشام صياب. دكتور هشام صباح الخير واهلا بك معنا في هذه التغطيه، ومن بيروت محلل الميادين للشؤون السياسيه والدوليه الزميل قاسم عز الدين، اهلا بك معنا ايضا في هذه التغطيه. ولكن نطلع بدايه على ما يحيط زياره قليباف الى بغداد مع مراسلنا، ينضم الينا مباشره من طهران الزميل مالك عابده. مالك صباح الخير واهلا بك معنا في هذه التغطيه. ما الذي نعرفه حتى الان عن زياره رئيس مجلس الشورى الايراني الى بغداد وجدول الزياره طبعا؟
1: نعم أحمد، بعد أن وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد وأجرى المؤتمر الصحفي في مكان وموقع استشهاد الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وأيضا الشهيد قاسم سليماني، توجه إلى مقر البرلمان العراقي، وهناك كان بانتظاره رئيس البرلمان العراقي هيئة الحلبوسي، حيث استقبله واستقبل الوفد المرافق معه، وبدأ الآن هذه الجلسات

0: هذا الحوار، ومن المقرر أيضا أن يكون هناك اجتماع أو خلال جلسة برلمانية بحضور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. أيضا وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا البرنامج أو هذه السلسلة من اللقاءات سوف تستمر، وخاصة مع كبار المسؤولين العراقيين، حيث من المقرر أن يلتقي أيضا مع رئيس الوزراء العراقي وأيضا مع مستشار الأمن القومي العراقي، بالإضافة إلى إجرائه أيضا زيارة وإلى كربلاء والنجف ومشاركته في مراسم تأبينية أو في مراسم تأبينية بمناسبة أربعينية دفن جثمان قائد الثورة الإسلامية أيتلا السيد علي خامنئي. التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف لدى وصوله إلى بغداد في الحقيقة لقيت تفاعلا واسعا هنا في الأوساط الإعلامية الإيرانية، سيما وأنه تحدث عن مرحلة جديدة تشهدها المنطقة، تحدث عن بداية نظام إقليمي جديد، وأيضا هناك تطوير للعلاقات بين البلدين، حيث أشار إلى أن إيران تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات على جميع الصعد وعلى في جميع المجالات الاقتصادية السياسية الأمنية مع الجانب العراقي، وبالتالي أيضا ينتظر من الجانب العراقي أن يكون هناك نفس الاتجاه أو نفس التوجه السياسي والاقتصادي والعراقي لما يجمع البلدين من أواصر أخوة وعلاقات تاريخية وحضارية وأيضا سياسية وأمنية. من الملفات المقرر أن يتم طرحها على طاولة المناقشة خلال زيارة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى العراق، كما ذكرنا سابقا هي ملفات اقتصادية، ملفات أمنية، ملفات سياسية. عندما تتحدث إيران اليوم أحمد عن أن إيران أو انتصرت في الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية وأن دول المنطقة هي من تقرر مصيرها وأمنها بنفسها، فإنها تؤكد أيضا أنه من خلال التنسيق الأمني المشترك مع العراق يمكن أن يكون هناك نموذج ناجح في هذا السياق وفي هذا الإطار. وبالتالي اليوم إيران تسعى إلى أن تكون العلاقة مع بغداد علاقة متوازنة فيها المنفعة والمصلحة العليا لكلا البلدين. لذلك أيضا من خلال التصريحات الإيرانية نرى أن أيضا إيران تؤكد على وجود على أن يكون هناك نوع من التنسيق الأمني بين إيران والعراق، سيما فيما يتعلق بالحدود الشمالية الغربية لإيران التي تفصلها أيضا أو التي تربطها مع إقليم كردستان، حيث هناك بعض المشكلات التي حدثت في الآونة الأخيرة نتيجة وجود جماعات إرهابية انفصالية. تقول إيران إنها مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن الموساد، لذلك من أحد أهم جدول أعمال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق اليوم هو الموضوع الأمني، موضوع ضبط الحدود ومكافحة الجماعات الانفصالية والإرهابية لما تشكل من أهمية قصوى. إيران اليوم لا تنظر إلى هذا الموضوع على اعتباره أنه أمن حدود فقط، وإنما تعتبر إقليم كردستان بشكل خاص وأمن العراق بشكل عام هو امتداد للأمن الإيراني، وبالتالي إن لم يتحقق الأمن في داخل العراق لن يكون هناك أمن في داخل إيران. نعم أحمد.
1: شكرا جزيلا لك زميل مالك عبيدة مراسل الميادين في طهران. إذن يزور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف العاصمة العراقية بغداد، حيث أكد أن زيارته ستشهد خطوات عملية وكبيرة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك بين البلدين، وأنها تأتي في سياق النظرة الإقليمية الجديدة والتعاون الثنائي مع دول المنطقة من دون التدخل الأجنبي.
2: خون دو قهرمان از إيران و عراق در کنار هم ریخته شد اینجا
3: وتم إراقة الدماء من إيران والعراق في هذا المكان.
2: إنجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. إنجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد
3: و هنا رمز لمواجهة قوى الحق والباطل وهنا أن الحكومة الإرهابية الأمريكية بصفتها مركزا رئيسيا للباطل في وقت رأت بأنها لا تستطيع أن تحول دون تعزيز وتوسع محور المقاومة
2: البتانها قهرمانان بودن كعراق و ایران و کل منطقه را از شرارت‌های داعش نجات دادند
3: و ان هذه الحكومه اغتالت رجلين كبيرين وبطلين كبيرين من محور المقاومه لكنهما كانا بطلان الذين انقضا العراق والمنطقه.
4: وكان قاليباف قد أكد قبيل توجهه إلى بغداد أن زيارته تكتسب أهمية بالغة في ضوء انتصار إيران في الحرب، كما أنها تسهم في إرساء نظام جديد في مستقبل المنطقة.
5: إن سفر بعد الفيروسية
6: تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة في ضوء انتصار إيران في الحرب، إلى جانب أهميتها في تطوير العلاقات الثنائية، ولا شك في أنها ستسهم في إرساء نظام جديد لمستقبل المنطقة. ويعد دور إيران والعراق في المنطقة والعالم الإسلامي بالغ الأهمية، ومن شأن هذه الزيارة أن تمهد الطريق لتحقيق هذه الرؤية والفرصة المتاحة.
4: نجدد الترحيب بضيفينا في هذه التغطية ونبدأ من بغداد مع الدكتور هشام السياب. دكتور هشام، نبدأ بأهمية هذه الزيارة لرئيس مجلس الشورى الإيراني إلى بغداد ودلالة المكان الذي اختاره ليلقي كلمة فور وصوله إلى بغداد من مكان اغتيال واستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لشخصكم الكريم ولضيفكم العزيز ولمشاهدينا الأعزاء في كل زمان ومكان ولكادر العمل المبدع، وأهلا وسهلا ومرحبا بالسيد قاليباف بين أهله وأحبته في عراقي علي والحسين عليهما السلام. بالتأكيد هذه الزيارة تحمل رمزيات عديدة كثيرة، تحمل رسائل معنوية ورسائل أخلاقية واستراتيجية، أكثر منها أخلاقية أكثر منها رسائل سياسية أو عسكرية. حقيقة يعني أربعينية تشييع الولي الشهيد الإمام السيد الخامنئي رضوان الله عليه، كذلك اختيار موقع استشهاد القائدين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما يؤكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تنظر إلى المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها مواجهة وقتية أو حرب عابرة أو أنها صراع مسلح فقط، وإنما هي معركة وجود ومعركة إعادة رسم المنطقة ومعركة تحقيق استراتيجيات تنقذ المنطقة من جماح وجنون التهور الأمريكي والصهيوني معا. حقيقة السيد قاليباف كان دقيقا استراتيجيا في اختيار العراق لهذه الزيارة المهمة لكي يشرح من خلالها رؤية الجمهورية الإسلامية في إيران للمنطقة. هي حريصة على الاستقرار، على السلام، على التعاون، على امتداد العلاقات الإيجابية الثنائية بين الجمهورية الإسلامية وبلدان المنطقة، وأنها حريصة على أن تجنب المنطقة شبح المواجهة العسكرية وشبح الحرب والتصدي لهذا الجموح والجنون الأمريكي الصهيوني الذي يريد إشعال المنطقة واستمرار نار الحرب لكي يحقق أهدافا ربما يعني آنية وبعيدة المدى، خصوصا وأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكما هو معروف عندما تفشل عسكريا وتفشل استراتيجيا ويعني تخذل تفاوضيا في المستوى الدبلوماسي تبدأ بأسلوب العصابات، يعني تعمل على فتح جيوب أمنية لإشغال خصومها ولمحاولة استنزاف طاقات الخصم. خلال فترة قليلة رأينا ذلك محاولات، أولا استهداف المملكة العربية السعودية من الأراضي العراقية، وثبت في التحقيق أن الجماعات هذه ليست مرتبطة بأي صورة من الصور إلا يعني ارتباط غامض، وبالتالي لا يمكن توجيه حتى الآن يعني صيغة اتهام لجهة معينة. قبل ثلاثة أيام كان هنالك استهداف خطير مقر رئيس حكومة تقليم كردستان الأستاذ مسعود برزاني خلال قيامه بوساطة غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران، محاولة لإرباك الوضع الأمني وخلط الأوراق ومحاولة تصوير على أن يعني سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران هي سياسة تسبب خطرا أمنيا وإرباك الاستقرار. فبالتالي السيد قاليباف اليوم اختار يعني العراق محطة أولى لهذه الملفات لغرض مناقشتها والحديث مع يعني بتفصيلها من خلال البرلمان، خطوة ذكية وخطوة تدل على احترافية حقيقة في إدارة العمل الدبلوماسي وإدارة العمل السياسي. يعني اللقاء لم يكن بين حكومتين بقدر ما هو كان لقاء بين السلطتين التشريعيتين في البلدين، فبالتالي سوف تكون القرارات وسوف تكون الاتفاقيات نافذة وعاملة. إضافة إلى ذلك نحن نعلم أن بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق مجموعة من الملفات التي تكاد تشكل ارتباطا دائما، أشار إليها مراسلكم الأستاذ الكريم، قضية أمن الحدود، قضية تزويد العراق بالغاز الإيراني لغرض استمرار الطاقة الكهربائية في فصل الصيف، كذلك مسألة الجماعات المنفلتة التي تتواجد على الحدود العراقية والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة زعزعة الأمن في الجمهورية الإسلامية في إيران، كذلك اليوم يعني التأثير المشترك عندما يكون هنالك تعاون بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق على مستوى الاستقرار في المنطقة وعلى مستوى الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي. فبالتالي اليوم هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة وبالتأكيد ستكون لها ثمار على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد في تحقيق رؤية أن الجمهورية الإسلامية في إيران ترى من خلال منظور استراتيجي أن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة هو طريق لحل المشاكل بعيدا عن جنون المغامرات العسكرية أو التصعيد العسكري الذي لا يؤدي إلى منتصر وبالتالي لا يؤدي إلى خاسر، إنما إلى استنزاف طاقات المنطقة وإرهاق الدول ودخولها في أتون حرب لا يستفيد منه إلا أعداء المنطقة.
4: الزميل قاسم عز الدين، تحدثنا أيضا عن أهمية هذه الزيارة في ظل كل هذه التطورات التي تجري في المنطقة وهذه المرحلة الحساسة، وما الذي تريد تحقيقه طهران من خلال هذه الزيارة إلى بغداد؟
8: صباح الخير دكتور هشام والزملاء المشاهدين الميادين الأكارم. يعني حقيقة الأمر أن الملفات بين إيران والعراق يعني أكثر من أن تعد وتحصى، هناك كثير من الملفات استعرضها التقرير وتفضل بالحديث عنها الدكتور هشام، لكن يعني أعتقد أن هذه الزيارة بهذه الظروف التي أشرت إليها منح آخر، بغض النظر يعني عن نقاش كل هذه المسائل الحدودية وغير ذلك، إن هناك اتجاه الحل هذا ما ذكره قاليباف قبل مغادرته طهران بالأفق، ما هو الأفق الذي تسعى إليه إيران وما هي العلاقة المرتجات بين إيران والعراق. على هذا الصعيد أدنى شك هناك وضع اقتصادي، لكن ليس التبادلات التجارية التي كانت موجودة، يعني معروف أن حجم التبادل الاقتصادي بين إيران والعراق بحدود 12 مليار، وكان هناك مساعي حثيثة لرفعها 20 مليار، فضلا عن الديون، يعني هناك مستحقات إيرانية أيضا بحوالي 12 مليار من العراق لمصلحة إيران. لكن بغض النظر عن كل هذه المسائل هناك أفق، هذا الأفق يعني رد هذا تحاول أن تسعى إليه إيران وخاصة مع العراق، لكن مع دول أخرى على الحدود المشتركة، لأن لا يكفي ترامب أن هدفه خنق إيران اقتصاديا، هذا الخنق الاقتصادي بوقت أن إيران لها حدود برية وبحرية مع 15 دولة وأهمها العراق. تسعى إيران بردا على هذه الاستراتيجية لإحباط هذه الاستراتيجية بتوطيد وتعزيز العلاقة الاقتصادية مع دول الجوار ومنها العراق. كان على سبيل المثال مطروح حتى الآن ويبدو أن هناك اتجاه لتنفيذه أكثر فأكثر إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة على الحدود بين إيران والعراق ولكن بين إيران وبقية الدول الأخرى. هذا موضوع أساسي وموضوع مهم بتنمية وتعزيز العلاقة الحياتية، العلاقة التجارية والاقتصادية وكل ما هو شأن تبادل السلع والحياة والاقتصاد وغير ذلك. إنما الأهم من هذا الموضوع الآن الذي يمكن تحقيقه على عجل هناك مسألة النظام الإقليمي. واضح أيضا كما بهذا الشأن أن إيران على المتغيرات التي أنتجتها الحرب أو أنتجت فشل الاستراتيجية الأمريكية بالحرب والعدوان على إيران وجبهة المقاومة، متغيرات النظام الإقليمي. يطرح في كل الدول ومن ضمنها إيران نظام أمني إقليمي، لكن أكثر من نظام أمني هو نظام تكاملي بين هذه الدول لحفظ الأمن، لكن أيضا حفظ الأمن القومي الجيوسياسي وليس أمن كل دولة على حدة، وهذا مختلف تماما. وهنا تشق إيران طريقة بهذا الاتجاه ابتداء من العراق أو بدءا من العراق بأن النظام الأمني الجيوسياسي ممكن تحقيقه بالعلاقات وتعزيز التعاون الثنائي، لكن أيضا بتعزيزه بالتعاون والتبادل المصالح المشتركة بين كل هذه الدول وكل هذا الشعوب. وهذا مسار ونحن في مرحلة انتقالية، وهذا المسار إن بدأ اليوم سيتحقق على مدى طويل، ومتوقف أيضا على إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وأن تعتمد كل هذه الدول على أمنها الإقليمي وأمنها الجيوسياسي بالمنطقة ككل، خاصة أن بلد مثل العراق خذ على سبيل المثال أحمد، أن العراق لا منع أقصي من دخول مجلس التعاون الخليجي بالوقت أن الكويت هي عضو بمجلس التعاون الخليجي وهي قريبة للعراق جغرافيا وحتى من ناحية تصدير وغير ذلك. وقد حاولت مرات سابقة جهات مختلفة، نذكر على سبيل المثال المجلس العربي الذي أنشأ بين العراق واليمن ومصر لكي يكون رديفا لمجلس التعاون الإقليمي. اليوم مطروح أيضا أن يكون العراق جزء من هذا النظام الإقليمي على بالمتغيرات التي نشأت اليوم وبأفق هذه المتغيرات، وأن تكون مجلس التعاون الخليجي وأيضا العراق ودول أخرى هي معنية بحماية والحرص على نهضة أو على الأقل وقف هذا الدمار والخراب الذي تسعى ما فعلته أمريكا وأدى ما إلى ما أدى إليه، وأن تأخذ إيران والعراق على عاتقهما مسؤولية البداية في هذا المسار. ويبدو واضح أن هذا الأفق هو بمتناول اليد بناء على الموضوعات التي يحملها قلبات وهي قابلة للتحقيق سواء مع العراق دولة اتحادية وأيضا حتى مع إقليم كردستان، ومن خلف هذه العلاقة ممكن أن يمتد إلى الدول الأخرى.
4: دكتور هشام السيب، أين تكمن المصلحة العراقية اليوم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الإيراني، وما هي خيارات العراق اليوم للتعامل مع أي ضغوطات خارجية يمكن أن تمارس إذا ما كان هناك تقدم على صعيد العلاقة والتعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد؟
7: حقيقة هو واضح لكل مراقب اليوم أن العراق استراتيجيا دون علاقة قوية مع الجمهورية الإسلامية في إيران سوف يكون إما في قلب الضغط على داخل نصف الدائرة المفتوحة، أو أنه أن يكون مهمش في طرف نصف هذه الدائرة المفتوحة، فبالتالي يفقد الكثير من أوراقه والاستراتيجية. ما هي نصف هذه الدائرة يعني المفتوحة؟ احنا اتفاقية مكة مشتركة لو تتبعناها جغرافيا هي تبدأ من المملكة العربية السعودية، تسير نحو باكستان، تصل إلى تركيا، بالتالي هو سوف يعني تقترب من دمشق، باعتبار أن نظام الرئيس الشرعي الآن هو حليف لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هنالك عملية تطويق نصف دائرة في هذه المنطقة بشكل مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتبقى يعني نصف الدائرة غير المغلق الباقي الذي هو يعني عندما تتبعه جغرافيا يبقى لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي الكويت والعراق. بالتأكيد أن يعني الكويت مصالحها مع الرؤية الخليجية، هناك ضغط هائل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة اللبنانية لغرض الإذعان يعني أهداف التوسع الصهيوني في لبنان. المملكة الأردنية الهاشمية موقفها واضح من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي اليوم العراق عندما يعني يتراخى أو يتماهل في قضية الوقوف كمتفرج على مثل هكذا مشاريع ذات طبيعة عسكرية واستراتيجية، سوف يجد نفسه إما في مواجهة مباشرة في المنطقة، أو أن إما أن يمر في حالة اختناق، أو إما أن يكون مهمشا في صناعة القرار الإقليمي والاستراتيجي. طبيعة السياسة كعلم تفرض دائما عندما يكون هنالك تحالفات والآخرون ينظرون إليك على أنك يعني شريك تدفع الغرام ولا تشترك بالأرباح، بالتأكيد سوف تبحث عن يعني شريك وحليف يشاركك ويشاطرك الأرباح والخسائر. خلال يعني الفترة الماضية نبدأ من عام 2014 مأساة يعني داعش في العراق، من وقف معنا شريكا شاركنا الأرباح أرباح النصر ودفع معنا يعني ضرائب المواجهة بالتأكيد هو الجمهورية الإسلامية في إيران، كان حليفا حقيقيا، حليفا أخلاقيا وحليفا عقائديا، وقدم ما قدم من أجل أن يبقى العراق موحدا قويا منتصرا مستمرا في دوره الإقليمي. وكان يشاهد على ذلك اليوم هذه الأسبوع التي شهدت المؤتمر الصحفي لسيد قاليباف قرب قائدي النصر الشهيد سليماني والشهيد المهندس رضوان الله عليهم. فبالتأكيد اليوم مع اختلاف رؤية الحكومات المتعاقبة في العراق باعتبار نحن نظام برلماني وربما تتغير الحكومة مع كل دورة انتخابية، هنالك ثوابت استراتيجية واضحة. العراق كما تفضل ضيفكم أستاذنا الجديد، العراق مثلا لا ينتهي إلى مجلس التعاون الخليجي، العراق حليف ربما غير مرغوب فيه في يعني العمق العربي. اليوم هنالك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد تعاون عسكري قسري بين يعني حكومة الرئيس الشرع والحكومة العراقية بدعوى ضبط أمن الحدود أو الهيئة والسيطرة على تمدد داعش. بالتأكيد العراق لا يمتلك استراتيجيا إلا أن يكون هنالك تحالف وتعاون وتواصل في عمقه الاستراتيجي المجتمعي المذهبي من خلال العلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه العلاقة عندما تتطور يعني عندما تشتد أواصرها بالتأكيد سيكون العراق دور حقيقي الآخرون ينظرون إليه، إن لم يكن حليفا لخصمهم فبالتالي ممكن أن يكون صديقا مشتركا يدور من خلاله دور المحاور المقرب لوجهات النظر الساعي يعني نشر أواصر السلام في المنطقة. وحقيقة بدور هذه الرؤية يعني سمعناها من وزيري خارجية في العراق تعاقبوا السيد هوشان زيباري والأستاذ فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، لكن على مستوى رؤية الحكومة نحن نتمنى أن تكون الحكومة العراقية غير من يمتلك رؤية استراتيجية في هذا المجال، لأننا شاهدنا من خلال يعني السنوات الماضية نحن في الذكرى التاسعة للانتصار العسكري على داعش كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل معنا بمبدأ ما يسمى بالملفات الملغومة. خير مثال على ذلك أن يثار الآن مثلا مشروع مشكلة جرف النصر، ومشكلة يعني مسألة الاحتكاك الطائفي في هذه المناطق. فبالتالي أنت أمام حليف دائما يستعد لإثارة المشاكل أمامك لكي يجعلك في منطقة الدفاع عن النفس، بمقابل حليف استراتيجي، حليف ترتبط معه بأواصر اجتماعية ودينية وعسكرية واقتصادية، دائما ينظر لك على أنك جزء من مصلحته الإقليمية وجزء من أمنه القومي وجزء من عملية تحقيق الاستقرار في المنطقة. فبالتالي منطق العقل يقول أن الحكومة العراقية وهي إن شاء الله تمتلك الرؤية الصحيحة والذكاء الاستراتيجي، فإن في تعاملها الوثيق مع الجمهورية الإسلامية في إيران لكي تحافظ كلا الدولتين على يعني دور إقليمي بدأ الآخرون يرسمونه فيما يريدون، وبالتالي نحن يجب علينا أن نعبر عما نريد ومصلحة بلدنا ومصلحة الاستقرار في المنطقة.
4: طيب تفضل البقاء معنا ضيفي الكريمين، سنتابع الآن مع هذا التقرير ثم نعود لمتابعة الحديث معكما. كيف تعبر السفن مضيق هرمز فعليا وأين تنتظر ومن أي مسار تدخل وتخرج؟ في هذا التقرير نرصد لكم الطريق الذي تسلكه القطع البحرية في الاتجاهين لنقرب لكم الصورة وموضح تفاصيل حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي. أحمد البحراني
9: لتقريب الصورة عن حركة الملاحة في مضيق هرمز. لابد من الإشارة أولا إلى أن هذا المشهد يقع قبالة السواحل الإيرانية وتحديدا بالقرب من ميناء بندر عباس الضفة الشمالية من المضيق. السفن القادمة من المياه الخليجية تصل إلى هذه السواحل، سواحل بندر عباس، تنتشر في هذه المناطق البحرية حتى جزيرة هرمز بانتظار موافقة السلطات الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي من أجل التأكد من شحناتها وحمولاتها وأيضا من وجهاتها. وبعد أن تحصل على التراخيص والموافقات اللازمة تسلك هذا الاتجاه باتجاه عمق مضيق هرمز وتسلك المسار البحري الإيراني جنوب جزيرة لارق ثم تتجه شرقا نحو مياه بحر عمان وأيضا بحر العرب. في الاتجاه المعاكس السفن القادمة إلى سواحل بندر عباس أيضا تصل إلى هذه المناطق، تنتظر لفترة تحصل على الموافقات اللازمة ثم تتوجه أيضا إلى عمق مضيق هرمز، لكن هذه المرة لا تعبر جزيرة لارك وإنما بعد جزيرة هرمز تسلك المسار البحري الإيراني ثم تتجه نحو الغرب وفي عمق المياه الخليجية. لذلك عندما نتحدث
10: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
11: رجاء. فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
12: فرع لأبواب السماء.
13: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
12: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد ألقاه في اليوم 19 من الشهر الخامس من عام 1997، والذي كان بعنوان إثار الحياة الدنيا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا، كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم لآدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة، سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. حتى إنه يحب الكافر، وكيف يحب الكافر؟ والله تعالى لا يحب الكفر، إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف، في يوم الطائف، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال: يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تلك في معركة القتال، وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش، هل كان في قريش المؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سألت عندما رأت الشهبة، الشهب تنقض على مسترق السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية، وأن يكونوا معه في الجنة كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم مجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم، ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها، الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إذ استطعنا أن نكون ذلك، نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة. الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة. هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين. فما جاع زاهد ولا استحوذ طامع على الدنيا ولا احتاجها حتى قارون الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة لم يستطع أن يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة. أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، أولئك الذين يقرؤوا القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. تكون في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد ألقاه في اليوم 19 من الشهر الخامس من عام 1997، والذي كان بعنوان إثار الحياة الدنيا.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الصمت، الصمت رجاء، الرجاء، التزموا الصمت يا إخوان. اليوم وكما ترون فقد اشترك

0: إحنا جميعاً في شراء هذه السفينة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها واجعلها مصدر رزق لنا ولعيالنا، وأن يعطينا خيرها ويكفينا شرها.
1: اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. أمين يا الله يا رب. اللهم أمين.
0: ومن الآن علينا أن نجهز أنفسنا ومؤونتنا، ونودع عيالنا، ونحمل بضاعتنا وأمتعتنا التي سنبيعها في البلاد الأخرى لنبحر على بركة الله.
2: بارك الله فيك يا مسعود، ولكن يا أخي قبل أن نذهب لتجهيز أنفسنا علينا اختيار رئيس لهذه السفينة يكون تقيا ويخاف الله فينا ويعرف بأمور البحرين العذب والمالح وأمور السفر، نرتضيه جميعا قائدا ومرشدا لنا، فرحلتنا ستستغرق شهورا طويلة.
3: نعم صدقت يا بركات. وليكن
2: إذن فلنختار واحدا منا يا رجال، ما رأيكم بأخيكم مسعود؟
3: ونعم الاختيار مسعود، فليكن مسعود.
2: إذن هيا يا ريس مسعود، من الآن أنت قائدنا ومرشدنا على ظهر هذه السفينة الصغيرة بحجمها الكبيرة في خيرها إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم، وأرجو الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأرجو أن تستمعوا لي، فكما تعرفون فإننا ثمانية رجال، أرى أن نقسم أنفسنا إلى فريقين متساويين، فريق يكون مقامه في أعلى السفينة وفريق يكون مقامه في أسفله، وليرضى كل فريق بنصيبه من القسمة، فما رأيكم؟
1: نعم الرأي، هذا رأي جميل، رأيك سديد يا أخي يا مسعود، تفضل.
0: بهذه القسمة لن نزدحم جميعا على سطح السفينة، ونستطيع أن نوزع العمل فيما بيننا، ويد الله مع الجماعة.
2: هذا صحيح، وعاد عن ذلك فإن الفريق الذي يعمل في النهار يمكنه أن يرتاح لينوب عنه الفريق الآخر ليلا، وهكذا.
0: جزاكم الله خيرا. أما الآن هيا ننصرف، ولقاؤنا هنا غدا بعد صلاة الفجر بمشيئة الله.

0: الحمد لله، فإن الرياح اليوم إلى جانبنا، فهيا هيا يا رجال، هيا نتوكل على الله عز وجل ولنبدأ رحلتنا بسم الله مجريها ومرساها.
1: يا رب إلى هبة يا رب.
2: ما بك يا جابر؟ أرى أنك تسرح بأفكارك بعيدا وتبدو غاضبا وكأن شيئا يضايقك.
3: يا أخي بركات، لقد مضى على رحلتنا وطوال هذه المدة وأنا أصعد إلى أعلى السفينة وأستسقي الماء وأجلبه إلى الأسفل، وكلما مررت على من فوقنا تأذوا من ذلك.
2: تحمل يا جابر، فنحن ما زلنا في أول الرحلة وكل منا له عمله الذي يقوم به، وعليك أن تعتاد على عملك المنوط بك.
3: سأتحمل، نعم سأتحمل يا أخي. إلى متى سأتحمل؟ لقد تعبت وسئمت من هذا العمل وسأنفذ ما فكرت فيه فجر هذا اليوم.
4: جابر، ماذا يفعل هذا الرجل؟
5: ماذا تفعل يا جابر؟
4: إنك تحدث خرقا في أسفل السفينة يا جابر. جابر،
3: نعم أحدث خرقا في نصيبي من السفينة لأستقي الماء.
5: سمعت صوتا وأنا في أعلى السفينة فانحدرت مسرعا. ما هذه الفأس التي تحملها يا جابر؟
3: إنها فأس أنقر بها في نصيبي من السفينة، فهل من يمنعني من ذلك؟
5: وما دفعك أن تفعل ما فعلت يا رجل؟
3: لقد رأيت أن الذين فوقنا يتأذون كلما مررت عليهم بالماء، ولابد لي من الماء، فجعلت أنقر أسفل السفينة فلا أؤذي من فوقنا ولا أضرهم.
5: سامحك الله يا جابر، توقف توقف ولا تعد لمثل هذا العمل. ألا تعلم أنك بعملك هذا تكاد تؤذينا وتضر بنا جميعا وتلقي بنا إلى التهلكة والغرق؟
2: قلت لك تحمل يا جابر واصبر على الأذى، فلم تعمل بنصيحتي وأحدثت أذى أكبر وكدت تهلكنا جميعا بعملك هذا.
5: اسمعوني جميعا، اسمعوا بعد أن عرفتم وأدركتم ما قد يلحق بنا من الأذى والضرر لو لم نوقف جابرا عن نقر وخرق أسفل السفينة بدعوى أنه يخرق في نصيبه منها. والله لو سكتنا عنه لهلكنا جميعا ولكانت نهايتنا. أما أنت يا جابر كمن يقيم مع قوم ويحدث معصية، فإن أقاموا عليه الحد كتبت لهم وله النجاة منها، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا عنها. وحالنا هذا يذكرني بحديث عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، سمعته من الشيخ عبد الرحيم في إحدى دروسه قبل رحلتنا هذه. اسمعوا ماذا قال الشيخ.
6: وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
7: كنتم مع روضة المصطفى
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. أخرجه البخاري. وعن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، ولافتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه، وقال فيه ما شاء الله أن يقول: ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. منى تكتنز بالمفاجآت. جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقطع داكنة تهتز وتتداعى نحوه عبر ظلمة الليل، تتجمع حوله حتى اختفى تماما عن ابن مسعود الذي شعر برهبة عندما تلاشى صوت نبيه أيضا، لكنه لم يغادر الخط الذي خطه له. ولما بدأت خطوط الفجر تتسلل في الأفق شق عليه السلام جدار الجن وذهب بعيدا حتى اختفى. فبدأت أطياف الجن تتفرق شيئا فشيئا، ولما عاد صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته مر بصاحبه فسأله عنهم، فأخبره أنه لم يبق منهم سوى القليل، فتوجه إليهم وكلمهم ثم غادر مع صاحبه المكان يشقان طريق الخوف نحو مكة بعد أن التقى صلى الله عليه وسلم بالجن. لكن الله لم يأمره بالاعتماد عليهم، ولم يأمره بالخوف منهم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التواصل معهم، رغم أنه أخبرهم بأن منهم إخوة لهم في الإسلام، فلهم عالم وللجن عالم آخر، ولا تأثير لشياطينهم على من يحصن نفسه بذكر الله. ومرت الأيام فأقبلت أشهر الحج وتناثرت خيام العرب على أرض منى، فقصدها صلى الله عليه وسلم ليجد لغة أخرى لم يعهدها ووجوها أكثر بشرا. عام مختلف وأيامه استثنائية، لم يحضره أبو لهب ولا أبو جهل، ربما أخافتهما دعوته. وفيه قابل صلى الله عليه وسلم رجلا من همدان فرحب به الهمداني وأنصت باهتمام لما يقول وتحمس لنصرته، فسأله صلى الله عليه وسلم سؤال من يبني دولته بالسلم لا بالعنف، برضا أهلها لا بقمعهم، بتأييدهم لا بمخاتلتهم وغشهم. فقد كان بإمكانه أن يقيم دولة صورية في مكة تحت رعاية الأصنام وطواغيتها عندما عرضوا عليه الزعامة، لكنه يأبى أن يخدع أو يخدع. لذا سأل الهمداني فقال هل عند قومك من منعه؟ فقال نعم. ثم انطلق الرجل، لكنه عاد بعد قليل ليشترط موافقة قومه، ثم يعود في العام القادم ليخبره بالنتيجة. ودعه صلى الله عليه وسلم وانطلق مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إلى خيام تنضح بالأدب وحسن الاستقبال، خيام تسفر عن أروع ما في القبيلة من قيم وجمال. حل صلى الله عليه وسلم ضيفا على خيام بني شيبان بن ثعلبة الذين يسكنون جوار دولة فارس، فأثنى أبو بكر عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر الناس. بعدها جرى حوار أداره أبو بكر، حوار معطر بالحكمة ولين الكلام، حوار جميل مع قوم أثاروا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم.

0: في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد كيف حالك يا فلان، والله لا تقول والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول الأسواق واقفة ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى.

ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه: كيف حالك يا أخي؟ يقول: الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، انظروا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة، فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا، عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أدعوك يا رب من نور.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل صغير جدا وسهل جدا وما ياخدش ثواني، لكن هيملى ميزانك يوم القيامة بالحسنات. هدية النهاردة من رب العالمين سبحانه وتعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا فيه نكون جنب بعض وقت الحياة ووقت الممات. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني اللي يصلي صلاة الجنازة على أخوه أو أخته الميتة، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الأول، يوم القيامة الحساب في مرحلة مهمة جدا اسمها مرحلة الميزان. في كفتين، كفة للحسنات لو تقلت تخش الجنة، وكفة للسيئات لو تقلت الإنسان ما يخشش الجنة، إلا لو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الميزان مرحلة حاسمة في مصير كل إنسان، تتحط الحسنات والسيئات والمثقال وقتها بالذرة، والذرة ملهاش وزن، وتيجي هدية الرحمن. اللي يصلي صلاة الجنازة، هي صلاة ممكن تقعد دقيقة أو دقيقة أو نص، وياما الواحد دخل المسجد في صلاة الجمعة أو صلوات تانية علشان يصلي وتفاجئ إن الإمام بيقول صلاة الجنازة يرحمكم الله، ويقف يصلي وواحد تاني يكسل، لكن ربنا بيقول له خد الهدية وما تردهاش. اللي هيصلي على أخوه أو هتصلي على أي حد في المسجد، إذا بميزان الحسنات يوم القيامة تتفاجئ بجبل كبير قوي، في بعض روايات الحديث مثل جبل أحد. على فكرة جبل أحد مساحته 5 كيلومتر مربع، يعني وزنه على الأرض عشرات الآلاف من الأطنان، أو عشرات الآلاف من الأطنان. لو صليت على الميت تتحط في ميزان حسناتك يوم القيامة، ولو مشيت ورا الجنازة لغاية الدفنة أدي ساعة كمان من عمرك يتحط كمان جبل. عايزك تتخيل سنين عمرك كلها، ده انت لو عشت آلاف السنين ما تقفش قدام جبل واحد من الحسنات، لأن الحسنة بتطير قدامها 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. صدقني دقيقة أو دقيقتين في صلاة الجنازة تطير كل سيئات عمرك، ولا يثقل مع صلاة الجنازة في ميزانك أي شيء. شفت الهدية كبيرة إزاي؟ لكن السؤال ليه يا رب؟ عارف ليه ربنا بيديك الهدية الكبيرة؟ لأن رقم واحد ربنا حابب أنه يربينا على الإخلاص. مش لازم العلاقة بيننا وبين بعض تكون مليانة بالمصالح. الميت خلاص مش هيقدر ينفعك، لكنك هتنزل من بيتك وتروح تصلي عليه لوجه الله إكراما للميت ده، عشان توصله ربنا في أحسن حال. مش محتاج أنه هو يشكرك لأنه مش هيقدر يشكرك، ولا يدفع لك فلوس لأنه ما يقدرش، انتقل لدار تانية تماما. فربنا بيعلمنا ساعدوا بعض ومش لازم يكون في مقابل، خليكم مخلصين لبعض. السبب الثاني، ربنا بيقول للميت يا أيها الميت أنا القيوم، يعني قائم على شؤونك، أنا معاك، أنا هدي الأحياء ثواب كبير يخليهم يجروا على المسجد يصلوا عليك، لأنك مش قادر تصرخ وتقول يا جماعة أنا محتاج بعد ما مت إن الناس تقف تصلي عليا في المسجد. يا أيها الميت خلاص ما تشيلش هم، ربك هيدي ثواب كبير وهدية كبيرة للأحياء عشان ييجوا يصلوا عليك ويدعوا لك. يا جماعة نجاتنا في الدنيا والآخرة بوقفنا جنب بعض ومساعدتنا البعض، هو ده حال المؤمن، قلبه جميل وبيعطي بإخلاص. يوم سيدنا عبد الله بن عمر سمع الحديث ده إن كل واحد يصلي على الجنازة ياخد قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يا ما الواحد فعلا، أنا بتكلم عن نفسي، يا ما زمان شفت جنازات وكنت مستعجل أو كسلت، لكن بعد هدية النهاردة يا رب ما تحرمناش كلنا من ولا مرة يصلي عليها جنازة. اللهم أعنا على قبول هدية الرحمن.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبة، نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله، عزة
2: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الكلمة هي معيار سعادة أو شقاء. لنرى ما هو تأثير الكلمة. الحب بكلمة، التواصل بكلمة، مراعاة المشاعر بكلمة، التقدير بكلمة، الاحترام بكلمة، النصيحة اللينة بكلمة، حسن التعبير بكلمة، المزاح اللين الجميل بكلمة، الطلاق بكلمة، السخرية بكلمة. وقد تتبدد جميع العلاقات لمجرد
1: كلمة.
2: أغلب مشاكلنا بسبب كلمة لم تكن في مكانها الصحيح، أو غلبها تعبير قبيح. قد تهدم بنيان حياتك المرصوص وتحوله إلى خراب لمجرد كلمة قلتها في غير محلها أو قلتها في ساعة غضب. قد تهدم بنيان حياتك المرصوص وتحوله إلى خراب لتكرار كلمة قبيحة تؤلم، تجرح، تقهر. قد تحول علاقة متينة إلى خراب بسبب كلمة قلتها في ساعة كبر وأنانية، ولم تراعي من احترمك وقدرك ورعى مشاعرك. من كان يريد أن يرتقي بكلماته فليبحث عن لينها. من لانت كلمته وجبت محبته. وحسن التعبير في الكلام من صفات الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقد قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حافظوا على حصاد ألسنتكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، الحديث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أنتم يا أيها الإخوة مهيئون أن تكونوا من أولياء الله تعالى، وكيف لا تكون أنت ولي من أولياء الله تعالى والله عز وجل رضيك خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد اختارك الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد علق الله تعالى قلبك بالمساجد فأنت تغدو إليها وتروح، لم يبقى عليك إلا أن تتقن ثلاثة أنت تمضي فيها بس بحاجة إلى أن تتقنها: أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض، وثالثها أداء ما استطعت من النوافل. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، تعالوا يعني نجتهد ما استطعنا في هذه الثلاث حتى ننال رتبة الولاية، حتى إذا عشت في جوار الله تعالى، وإذا مت فأنت في أمان الله تعالى، حتى تصير من جماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يا أخوان أن تكون قريبا من الله ما في أجمل من هذه العيشة. والله أن تكون وليا من أولياء الله تعالى يعني أنت تحيا في عالم مختلف جدا عن هذا العالم الأرضي السفلي. ما عليك إلا أن تضبط هذه الثلاثة: غالب نفسك، غالب شيطانك، حاوط نفسك بجو من الصالحين هذا ممشاهم، هناك تكون كالذين قال الله تعالى فيهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مالك بن دينار يكنى أبا يحيى، كان يكتب المصاحف، يعني كان عمله نساخا، من زمان ما في طباعة، فالكتب كلها تنسخ باليد كتابة، وعلى رأسها المصاحف كانت تنسخ، ويعني يدفع أجرة هذا التعب وثمن هذا التعب. فكان مالك بن دينار يعمل في كتابة المصاحف. هلا معناته بس في فائدة هون، معناته كان يعمل، يعني الأولياء مو قاعدين وبيجيهم يعني من السماء بينزل عليهم الأكل، لا، الأولياء مثلك بيجوعوا بعدين، يعني كمان بيحسوا بالجوع وبدهم يأكلوا وبدهم يشربوا، مثلك بالضبط، وبده يروح ينزل على الشغل، وعنده دوام 6-7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، واليوم هاي الشغلة طلعت منيحة، والزبون إجا تقل دم عليه، وهي راكزة وهي مو راكزة، وهذا قبضه وهذا ما قبضه، وهذا تأخر بالحساب. الأولياء مثلنا بالضبط، بس هم يعني يتقنون، حيث كانوا يتركون الحرم، يعني إذا إجا زبون ما بيلطشوا، إذا إجا زبون وعرفوا أنه هيك بسيطي ما بيقول له يلا أعطيه هاي القطعة اللي ما عم تنباع، وقل له هي أحسن قطعة. إذا إجا زبون ما بيجي بيقول له الله وكيلك موقف علي بألف، وهي موقف علي بتسعمائة ليرة سوري، ما يعني يتركوا الحرام. إذا إجته زبونة لا ينظر إليها أكثر من النظر المطلوب للعمل. إذا إجا ولد صغير ما بيضحك عليه، هذا هو يعني هذا هو الولي، يترك الحرام، يتقن الفرائض، بينزل على الشغل، بس لما بيأدن الظهر بدي يصلي، ما في إنه والله لا مشغولين عود بلا صلاة، أنا معلمك عم بقول لك عود بلا صلاة، شو أنت معلمي عم تقلي؟ الله قال لي أقيموا الصلاة، وإذا أنت قلت لي عود ما برد عليك، لأنه الله قال صلي بدي صلي. فهو صح بينزل على عمله، بس بقى يتقن فرائضه بعمله، يترك الحرام، يؤدي ما استطاع من النوافل. فمالك ابن دينار يكنى أبا يحيى، كان يكتب المصاحف. سمعت مالك ابن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ العبادات يا أخوان إلى طعمه. هلأ مرات واحد برحله سيران بيقول لك: يا أخي هالسيران قديش أنا رايح سيارين، بس مو مثل هالسيران، من 10 سنين رحنا للقرن الفلانية يا أخي، والله انبسطنا
ما عم بنساها هالشغلة هالسيران اللي رحنا للقرنة الفلانية شايف، لأنه هو داء طعمة هالسيران، فالسيران له طعمة والأكل له طعمة والشرب له طعمة. هلأ الصلاة له طعمة والصوم له طعمة وجبر خواطر الآخرين له طعمة وذكر الله تعالى له طعمة. مالك ابن دينار دايق طعمة الذكر، يعني دايق دو أماكني، قال ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى، يعني أحسن من السيران عند مالك ابن دينار. نعم يعني أحسن، أنا بدي أتجوز واحدة ملكة جمال، عند مالك ابن دينار نعيم ذكر الله أحسن من نعيم تتجوز واحدة ملكة جمال. يعني أحسن أنا بدي أخذ بيت مساحته 140 متر 200 متر، عند مالك ابن دينار داء طعمة الذكر، قال ترى ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. سمعت عن الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، كان يقول إذا لم يكن في الجنة اقرأ ورقة، فماذا نصنع في الجنة؟ إذا لم يكن بالجنة اقرأ ورقة، شو بدنا نسوي بالجنة؟ بس لأنه فيها اقرأ ورقة كتير حلو، اقرأ يعني اقرأ القرآن الكريم، فهو دايق نعيم القرآن الكريم، فلذلك يعني يرى بأن حتى نعيم القرآن أحسن من نعيم الجنة. تتلو كلام ربك، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ مرات يا أخوان بيكون شاب متخرج جديد من الجامعة أو نازل على السوق جديد بده يشتغل، بيجي تاجر كبير وناجح بحياته ومعروف وصالح وخير، بيجي بيقول له نصيحة يا ابني اشتغل بهال السلعة تربح. هلأ إذا كان هذا الشاب الجديد اللي فايت على السوق فهيم بيسمع كلام المعلم الكبير الخبير يلي معروف بصلاحه، هو عم ينصحني إنه التاجر بهيك بتربح. هلأ مالك ابن دينار هو من الأولياء ماشي الحال، عم بيحكي لنا نصيحة، إذا أنت سالك بهذا الدرب وبأول سلوكك في هذا الدرب عم بيقول لك ترى شوف ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ إذا واحد موفق يا أخي عم بيقول لك واحد خبير هذا وسبقك في هذا الطريق. لا تنسوا يا أخوان بأنه أكثر من 280 مرة تحدث القرآن الكريم عن ذكر الله تعالى، منه 81 مرة أمرنا بذكر الله تعالى. كيف أنت بتحب الله وما بتذكر الله؟ لذلك يا أخوان يا رجال يا شباب أجمع العلماء على وجوب ذكر الله، يعني ذكر الله تعالى واجب. اجعل لنفسك في كل يوم وردا من الذكر لا يفارقك. في ناس يا أخوان هيك ما بيغفلوا عن الله طرفة عين، هو عم يأكل قلبه مشتغل بالذكر، هو رايح ينام قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يلعب كرة قدم قلبه مشتغل بالذكر، هو نازل على الشغل قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يضحك قلبه مشتغل بالذكر. كيف يبان معك؟ مرات بقلب الضحكة بيجي واحد بيحكي نكتة رزيلة بيوقف، ليش؟ لأنه بيجعه قلبه، هي ما بتمرق، يعني النكتة ما بتمرق هون. صح أنا بتضحك وصح بحكي لك نكتة وتحكي لي نكتة، بس نكتة بدها تكون منضبطة بالشرع. إجا واحد راح بده يستهزئ بواحد من اللي قاعدين، ما بتلاقيه غير دقر شبك، لكن لأنه هذا الفلتر ما مرق هي النكسة، شايف؟ لأنه السخرية محرمة بالشرع، الله ما بيرضى، والفلتر صافي وقف ما بيضحك، مع أنه كلهم ضحك والبقايا، وفعلا النكتة بتفرض الضحك بس ما بيضحك. كيف بيبان معك؟ هو بقلب شغله يعرض عليه مال حرام ما بيقدر ياخده، ما بياخده، دليل أنه قلبه ذاكر قلبه. أما هلأ اللي بيعصي الله بقلب الشغل ليش؟ لأنه غافل عن الله. اللي بيطلع على الحرام ليش؟ لأنه غفل عن الله. هلأ لو هو على ذكر بأن الله يراه ما بيطلع على الحرام، بس لأنه غفل عن رؤية الله تعالى له لذلك نظر إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شايف اللي بيرتكب الفاحشة نسأل الله سام كيف ارتكبها؟ إذا مؤمن مستحيل مستحيل يساوي الفاحشة، مؤمن ما بصير.
أما وأنه في لحظة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. علماء قالوا شو يعني كافر هذا اللي بيفعل عليه؟ قال لا، بس عند هذه الفاحشة ارتفع عنه الإيمان. الله يستر لو مات بتلك اللحظة لمات على غير هذا الدين. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لو مؤمن ما بيمد إيده. أما وإنه غفل عن نظر الله تعالى له مشان هيك مد إيده على المال الحرام، ما هو استنى كل الناس لتروح ما يشوفه وبعدين مد إيده على الدرج. لو إنه بيذكر بأن الله يراه ما بيمد إيده، بس أما وإنه نسي أن الله يراه غفل مد إيده وهكذا. فالذكر يا أخوان، في ناس الله يكرمهم بدوام الذكر دائما، بس هذا كيف؟ هذا بده تدريب، بده وظيفة من الذكر في كل يوم. فنصيحة يا أخوان، أنا بريد من كل الأخوة الحاضرين، من كل الأخوات، اعمل 100 100 100 ألف أقل أقل شيء. خليك على أورادك، لك أوراد بعد الصلاة وأوراد الصباح وأوراد المساء، بس طالب نفسك كل يوم بمئة مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله، وتستشعر بالمذكور مع ذكر اسمه. حافظ عليها وشوف إيش سيأتيك من الثواب ويأتيك من العطاء ويأتيك من التذوق بنعيم ذكر الله تعالى. ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وكان مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. شايف؟ أهل القرآن ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته إذا الناس يتكلمون، وبقيامه إذا الناس نائمون، وبسكونه إذا الناس يهرجون ويمرجون. أما حافظ قرآن، حامل قرآن، وبتلاقي بيحكي كلام غير لائق، يتصرف تصرفات غير لائقة، حافظة قرآن بتلاقيها ما بتطيع زوجها، حافظة قرآن وبتلاقيها ما بتدير بالها على أولادها، حافظ قرآن وأبوه مو رضيان عنه، كيف هيك؟ فكان مالك ابن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش. الحش أماكن تجمع القاذورات. قال: فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. يعني حتى ما بينزل الغيث على قرنة فيها حبة، مع أنه الأرض مو صالحة، بس تطلع. فالقرآن مرات واحد بيقول لك: أخي الجو العام ما بيساعد، شوف المجتمع ما عم بيساعدني، شوف إذا بمشي بالطريق شو بيصير. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ يعني مو شرط حامل القرآن هو اللي بده يحفظ كل القرآن، اللي بيحفظ كل القرآن كتير منيح، بس حتى لو حفظت سورة شو أثرت فيك هذه السورة؟ تتذكروا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عظني وأوجز، فتلا عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى وصل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعرابي قال: تكفيني حاجة حاجة سورة واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف، قال: أفلح الأعرابي إن صدق. فعلا إذا واحد بس سورة الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني بيعمل بما فيها خلاص بيستقيم. اللي بيأذي الآخرين ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. اللي بيعتدي على الأعراض ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. واللي بيترك الصلاة ليش؟ مو مفكر بيوم الزلزلة. إذا بس بيركز إذا زلزلت الأرض زلزالها تكفيه خلاص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الذكر، ومن الذين يؤثر فيهم القرآن قولا وعملا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحاد.
1: عذب الألحاد.

0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف إم.
1: 99.3 ميجاهرتز أف إم.
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا لما جعل الله تعالى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وجعله مصدرا للعلوم، وعنه تفرعت. فلو نظرت إلى علوم الشريعة، فالتفسير مثلا كان مندرجا تحت السنة، وذلك بما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما نقله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو المعروف بالتفسير بالمأثور. ولذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب خاص بالتفسير، ولا يوجد إمام من أئمة الحديث المتقدمين من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا طبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيهم، إلا ويكون إما أفرد كتابا مستقلا في التفسير، أو جعل التفسير ضمن الكتاب الذي ألفه في الحديث. ولو تتبعنا كتب التفسير الأول، سواء ما طبع منها أو لم يطبع، كتفسير وكيع وعبد بن حميد الكشي وأمثال هؤلاء، أو التي طبعت مؤخرا كتفسير الطبري ابن جرير ولا البغوي ولا ولا ولا، كل هؤلاء هم من كبار أئمة الحديث. وبقي التفسير مندرجا تحت الحديث حتى نهاية القرن، بدء القرن الرابع الهجري، الذي إيش في بدء القرن الرابع الهجري، حيث انفصل عن الحديث. لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرنا إلى الفقه، علم الفقه، فالفقه هو فقه الحديث، و
2: لو نظرنا إلى كتابين من أقدم الكتب في الفقه، كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب الأم للإمام الشافعي، فكتاب الموطأ تنازع العلماء فيه أهو كتاب فقه أم كتاب حديث، لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة ذكر كثيرا من الأحكام الفقهية ضمن هذا الكتاب عقب أو بعد ذكره لروايات الحديث، بل قد يذكر أحكاما فقهية في فقرات كثيرة جدا ولم يذكر قبلها أي أثر للحديث النبوي. وإذا نظرنا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة نجده كذلك، يعقد الباب، يأتي بالآيات بالأحاديث النبوية، ثم يشقق الأحكام، فصار أشبه بشرح للأحاديث التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بقي الفقه مدللا بالأحاديث النبوية إلى أن انفصل وأصبح مجردا عن الدليل، وهذا ما نعرفه في كتب الفقه ويعرفه كل طالب علم. لو نظرنا إلى علم الأصول، فعلم الأصول كان مندرجا تحت أصول الحديث وليس منفصلا، ومؤسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أن مؤسس علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بيّنت ذلك في الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه. إذا نظرنا في هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أنت لا تدري أنت تبحث في أصول فقه ولا تبحث في أصول حديث، كل تلك الفقرات الموجودة في هذا الكتاب هي أصول حديث، وهي بنفس الوقت اعتمد عليها علماء الأصول، وهكذا الأمر. لهذا قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: يا بني إلزم هذا الرجل فإني لم أرى أعلم منه بالأصلين، إلى أن انفرد أصول الفقه عن أصول الحديث وصار علما مستقلا له كيان خاص. لو نظرنا إلى علم من أهم العلوم في الشريعة وهو علم التوحيد، علم التوحيد يا أيها الإخوة هو أيضا جزئية صغيرة من علم الحديث، وأقصد بالحديث يعني لا أريد الحديث دراية، إنما أريد الحديث رواية. هذا ما تجده أنت في كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كتاب الإيمان، أو تجد كتاب السنة، أو تجد كتاب التوحيد، وكل من أفرد بابا مستقلا وأطلق عليه كتاب السنة، كما في السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل في الروايات عن الإمام أحمد، السنة للالكائي، هذه كلها إيش؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفردوها وتسمى السنة، كتاب السنة. لو نظرت في صحيح البخاري بعد كتاب التوحيد، عفوا بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، لو نظرت في صحيح مسلم في الأخير كتاب الإيمان، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، لو نظرت أنت في السنن، سنن أبي داود كتاب السنة، سنن الترمذي بعد كتاب التفسير، وهكذا. إذن بقي علم التوحيد أيضا مندرجا تحت علم الحديث إلى أن انفصل شيئا فشيئا وانسلخ عن علم الحديث فصار علما مستقلا. وهكذا جميع علوم الشريعة، بل أزيد أكثر أن العلوم الأخرى وهي المعروفة بعلوم الآلة أو التي كتبت أنشئت وجدت فيما بعد كالتاريخ كاللغة، فكلها وجدت لأجل خدمة السنة النبوية، بل حتى الشعر. كان العرب في الجاهلية يرون أخبارهم ورواياتهم ومآثرهم ومعالم العشيرة والقبيلة إرسالا، بعد ذلك صار يروى بالسند. لو نظرت أنت من أوائل كتب التاريخ على سبيل المثال، مثلا خذ مروج الذهب المسعودي، خذ تاريخ الطبري، تجدها كلها تروى بالسند، وهذا ما كان موجودا في أمة من الأمم، وكذا في العرب في جاهليتهم وحتى في صدر الإسلام. فلما بدأ بتدوين السنة النبوية وبدأ الصحابة والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين في التمحيص، واضطروا إلى التنقير لبيان الصحيح من الدخيل بعد دخول فئات مغرضة للطعن والنيل من هذا الدين، اضطر علماء الأمة: من حدثك؟ من أخبرك؟ من يشهد لك؟ وهذا بدأ في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعد ذلك استمر الأمر كذلك. لذلك جميع العلوم والتي هي ليست في الأصل مرتبطة بآية قرآنية أو حديث نبوي أو فقه أو تفسير أو أصول، صارت تروى كلها بالسند خدمة للسنة النبوية. فما موقف الأمة من السنة النبوية بعد ذلك؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة، فكأن أحدهم التمس العذر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأكثركم لله خشية، وقد تعلمون أني أبركم لله وأكثركم تقى لله عز وجل. أكثر إنسان يخشى الله، أكثر إنسان يتقي الله، أعلم الناس بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب الجنة لا يدخل إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة، طاعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات الإيمان بالرسالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، أكثر الناس خشية لله علما تقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبادته عبادة فطرية، يجتهد في الطاعة لكن بما تستطيعه النفس، لا بما يجعل النفس تنفر وتمل وقد تنقطع عن الطاعة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس اجتهادا لله عز وجل. أعبد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سولق الضوء في دقائق يسيرة على بعض معالم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، حتى يعرف العبد أن الذي ينفع هو الطاعة، الذي ينفعك عند الله هو عبادتك، لا رصيد العمارات ولا العقارات ولا الرصيد في البنك ولا عدد الأسهم والشركات. رصيدك الذي ينفعك أمامك عند الله وبين يديه رصيد الطاعة والعبادة. إذا فيك اجتهاد اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كم ساق معه من الإبل؟ الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا يلزم هدي واحد فقط، شاة واحدة يلزم القارن والمتمتع، ويجوز أن يشترك سبعة في ناقة أو بقرة، يعني الناقة تكفي سبعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه شات، لكن لأنه يعلم قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن شعائر الله الهدي، ومن شعائر الله الأضحية. لما أراد أن يعظم شعائر الله عز وجل كم ساق معه من الهدي؟ ساق معه من الهدي 100 ناقة، 100 ناقة، يعني قدم صلى الله عليه وسلم هديا ما يقدمه 700 حاج ويكفيه شات. فإن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم اجعل هديك شاتين، 3 شيات، قدم هدي بقرة أو ناقة تقارب هديه صلى الله عليه وسلم. هل انتهى اجتهاده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في إقباله إلى الله عز وجل على فقط سوق الهدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة كان صائما، شوف رغم كل مشاق الحج كان صائما، صلى الفجر في منى اليوم 9، فلما طلعت الشمس
دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، وما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر. شوف الطريق من بعد طلوع الشمس، ما وصل وادي عرنة قبل عرفة إلا قبل أذان الظهر، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة صائم وتعب من الصبح وهو على الناقة. قال الراوي: فظل صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس، 5 أو 6 ساعات ورسول الله على الناقة يدعو ويبتهل، حتى لما تحركت الناقة فأخذها صلى الله عليه وسلم، مسك لجامها بيده اليسرى وظلت اليمنى واقفة يدعو بها، حتى هذه الثواني اليسيرة ما ضاعت منه صلى الله عليه وسلم في الدعاء والذكر والتبتل لله عز وجل. إن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم فاغتنم عرفة خاصة في مرحلة زمن ما بعد الزوال، اغتنمه بالطاعة بدلا من اغتنامه بالحديث المباح الذي ليس له كبير أثر وطاعة في هذا الموطن. اغتنمه في الذكر بدلا من اغتنامه في النوم. اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر بعد العصر صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر من أجل أن أن أن أن يفطر هؤلاء إذا رأوه، أفطر ويتقوى على الطاعة فيما بقي من اليوم. ولذلك لا يشرع بعد أن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، لا يشرع صيام عرفة للحاج، إنما لغير الحاج. هذه معالم من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. لابد أن نري الله مسابقتنا ومسارعتنا فيما يرضي الله عز وجل، مسارعتنا ومسابقتنا في الطاعة والعبادة، نري الله اجتهادنا في الصيام، في الصلاة، في الذكر، في البذل، في الإنفاق، في الأذكار، حتى يرضى الله عز وجل عنا. والله عز وجل يحب من عباده الأتقياء الصالحين المتعبدين. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته وعبادته على ما يحب منا ويرضى.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: جمع الشوق وروحي والهوى لليال فارقتنا من سنين، عاشها القلب ضميئا مرتوى من حبيب كل ما فيه يزين، واستقى مني حبا هانئا وسقيت المر من هجر خؤون، يا حبيبا سكب الشوق له من حنايا الصدر ودا وحنين، جمع الشوق بروحي كله كل شوق هاج سر العاشقين، يا حبيبا طالما غنت له من شغاف القلب آهات اللحون، لك أنا وحدنا غنى لنا طائر الحب بإيقاع حنون، هل تذكرت لقانا حينما غفت الدنيا وفاح الياسمين، يوم كنا والمنى تسمو بنا في الفضاء الرحب بين الحالمين، نطلب الصعب وفي أحلامنا أن صخر الصعب قصرا سيلين، أين هاتيك الأماني قد ذوت كرقيق الزهر في قفر ضنين، أين مني الوصل يا وصلا غدا في زوايا الدهر يثوي في سكون، جمع الشوق بروحي فغدا بهواه خالدا للآبدين، وكأنا يا حبيبي وحدنا لمليك الحب نحيا وندين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. منهاجنا دعوة.
2: دعوة إبراهيم.
1: دعوتنا عزة.
3: لا إله إلا الله.
1: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: ألاء، أنا أخوكي وإنت بتعرفيني، ما يروحش فكرك لبعيد، خليني أحكي لك القصة.
1: وفي قصة كمان؟ احكي شو بدك تخبرني؟
2: وداد بنفعش هيك، لازم تنزل وتساعد امي عطالها والناس، لمرتك نايمه مرتك قاعده مرتك مش عارف ايش، انا مخنوق انهيني من هالقصه يا وداد.
3: اوف، يعني انت مش شايف ابنك وشايف حياتي كيف؟ مني طفل رضيع، انا ما بقدرش كل شويه انزل تحت.
2: اوف، ابنك ابنك ابنك، زهقت حاجه اسمها ابنك، فيش حدا في الدنيا ولد الا انت.
3: يا الله يا محمد، كمان فوق ما انت مسكنني بغرفه، انا مش مجبوره في اهلك.
2: لا لا لا لا وداد، لا لا لا، بس ما حكيش، انا ما قلتش انك مجبوره، ولكن اهلي طول عمرهم بخدموك، نسيت كل هذا الكلام ولا ايش؟
3: يا محمد، ما انا عندي طفل صغير، بقدرش كل شويه انزل تحت اسيبه واطلع.
2: وداد، بتعملي كل اللي قلت لك عليه وبتاخدي جميل معاك وبتنزل تحت وبتساعد اهل الضهر.
3: طيب حاضر، هعمل هيك بس عشان خاطره مش عشانهم.
1: فهمت القصة يا فارس، صدفة وبعدها إعجاب.
0: مثل ما بدك فسريها، بس لساني ما خاطب لسانها، وربنا شاهد، والله أنا بشهد إنها مؤدبة،
1: وأنا بشهد ما هي صاحبتي وعشرة عمر، بعرف أخلاقها وطيبة قلبها وحسن سلوكها، ولولا هيك ما بمشي معاها أساسا.
0: عشان هيك بدي إياكي تاخدي وتعطي معها، تشوفي رأيها، يعني بما إنكم بنات زي بعض.
1: عارف يا أخو، إن شاء الله بتطلع من نصيبك هالبنت، فيها شبه كتير من تصرفاتك.
0: كيف يعني بتشبهني؟ يعني فيها شبه مني؟
1: أوه، نظيفية كتير وموسوسة كمان، ومسامحة دايما، وطيبة قلبها بتعم هالبلد، وعاقلة وبتحب الخير لكل الناس.
0: ما أنت عارفة يا أختي، الطيور على أشكالها تقع.
1: ليلى والمجنون يعني؟
0: تعرف يا ألاء، كل إشي بيعجبني فيكي ما عدا إشي واحد.
1: ويش هو؟
0: لسانك.
1: أي أي، بالراحة علي، إني بتجعني فارس.
2: ابتره يا محمد، فش الواحد أحسن من داره ووسط ناسه.
4: آه والله، هو في أحسن من البيت يا أبو محمد، بتقدر تعمل شو ما بدك وبراحتك، الحمد لله ربنا شفاك وعفاك.
2: اه والله يا محمد، وصدق المثل اللي قال، سرير البيت ولا سرير المستشفى، كل دقيقة كانت تمر عليا في المستشفى أحسها كأنها شهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أصحيح يا محمد، جبيلي بالله جميل الصغير أشوفه، تصدقي ما أنا مصدق يكبر هالولد بسرعة، بدي أشوفه زلمة.
4: اسم الله عليه، مل علينا البيت. فالله لما كان هدى ومحمد صغار، فاكر لما كنت تقعد معهم تلعبهم عبال ما عمل لك الغداء؟
2: آه طبعا فاكر يا محمد. إيه والله كبرنا يا محمد، شايف الأيام كيف بتجري؟ محمد صار أبو، وهدى إن شاء الله بتصير عروس.
4: ربنا يطول بعمرك وتشوفهم عطول حواليك. يلا هيني أيما أجيب لك جميل للصغير.
2: يلا بالعجل بالعجل يا محمد، بدي أشوفه.
1: الو هدى، وينك لهلا يا بنتي؟
5: هيني بالطريق يا الاء، شوي شوي وبوصل. يلا
1: يلا، بستناك عند النافوره.
5: حاضر تمام.
6: فارس الصحفي اخوك انت؟
1: اه اخويا. ليش مستغربه؟
6: صار لنا 3 سنين مع بعض، ولا مره حكيتي لي. ما كنتش بعرف انه اخوك فارس هو هذا فارس الصحفي.
1: ليش؟ هو انت كنت تخليني احكي عن بيتنا، كنت دائما تحكي لي انه اسرار البيت ما بينفع احكيها لحد، حتى لو اصحاب.
6: لا انا لسه سنه اولى جامعه، واخوك ما شاء الله عليه ماجستير، يعني الف بنت بتتمنى.
1: فكري بالموضوع كويس واستخيري يا هدى، وردي لي خبر، انا لو مكانك ما بضيع من ايدي.
6: مش عارفه شو احكي لك، بس برضو خلينا نفكر، إذا ربنا كتب لنا النصيب بيصير.
1: يا رب يا رب يا هدى تطلع من نصيب أخويا. بشوفك ابتسمتي، سكوت علامة الرضا.
6: معقول؟ يعني صحيح من أول ما شفته ما هو شخصية؟ لا يا هدى خلص فكري كويس، يعني شايف بنات كتير من صحباته وزميلاته بالشغل، بالآخر يجي يختارني أنا.
7: خلصت سرحان ولا لسه ست هدى؟
6: خلص بديش أفكر خلص.

0: ارتحت يا فارس؟ اخترت اللي بدك إياها واللي جاع هواك؟ ماشي، يبقى شو لزمتي أنا؟
1: أنت البركة كلها يا ست الكل، أنت نور عيني يا فارس.
0: أيوة هاي اللي باخده منك، ما تقعد تضحك علي بكلمة وبكلمتين من كلامك المعسول هذا.
1: شفتها ياما مرتين بالصدفة لما كنت بالمستشفى بغطي الأحداث، والبنت ياما عجبتني، وأنا متأكد ياما إنها راح تعجبك، لأنه البنت كتير ياما زوج وما شاء الله أخلاقها عالية، مبين عليها بنت أصل.
0: لكن أنا مش عجباني ولا موافقة ولا راح أوافق.
2: أما قولي لي يا هدى، صحيح هي لا صاحبتك أخته للصحب فارس اللي وقف معنا بالمستشفى؟
3: أي ماما، باليوم كمان حكت لي، يعني طلبت مني أفكر بالموضوع.
2: وانت شو رأيك؟
3: هو شوفي يعني مبين عليه محترم وشبي كويس، بس يا ماما أنا بعرف ألاء أخته، صحيح صاحبتي بس مش زينة.
2: مش زينة؟ كيف يعني؟
3: يا ماما هم كتير أغنية، بس إحنا وضعنا على قدنا وانت عارفة هذا الإشي.
2: ماما يا عيوني، الغني هو بس رب العالمين، وماله وضعنا، ما بتاكل زي الناس ولا بتشرب زي الناس، انت لحالك كل يوم تطلع بلبس جديد غير عن التاني. يا ماما،
3: يا ماما مش هاد المشكلة، المشكلة من كلام ألاء، مش عارفة أحيانا بحسهم بيهتموا بهاي الأشياء كتير.
2: يا نور عين الماما، انت السخيرة رب العالمين، وفكر منيح، القرار برجع لك.
3: حاضر يا ماما، لعله خير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما في بيته، حليما مع أزواجه، مع أولاده، مع أحفاده، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما سئلت عن حاله في بيته قالت: كان في مهنة أهله، يقوم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. يده عليه الصلاة والسلام ما ضرب بها زوجة ولا طفلا ولا خادما. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصبر على ما يصدر من بعض أزواجه رضوان الله عليهن. في يوم من الأيام جالس مع أمنا عائشة، فبعثت إليه زينب بنت جحش رضي الله عنها بصحفة من طعام، فثارت الغيرة في نفس عائشة وقامت مغضبة، فأخذت بتلك الصحفة وضربت بها الأرض فانكسرت وذهب ما فيها من طعام. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قام يجمع ذلك الطعام وتلك الصحفة التي كسرت ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فلما هدأت نفسها وذهبت شرة غضبها قالت: يا رسول الله، ما كفارتها؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول لعائشة: إني لأعرف رضاك من سخطك. قالت له: كيف ذلك؟ قال: إن كنت راضية عني تقولين لا وإله محمد، وإن كنت ساخطة علي تقولين لا وإله إبراهيم. قالت رضي الله عنها: إنما أهجر اسمك يا رسول الله. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صحب أزواجه كلهن في حجة الإسلام، في حجة الوداع، ما عهدنا منه إلا الخلق الطيب والفعال الحسنة. دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، أول ما وصل إلى مكة قال لها: ما لك يا عائشة؟ أنا فستي؟ يعني أصابك الحيض؟ قالت: بلى. قال: لا عليك، فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يداعب الصغار، الصغار كان يخرج لسانه عليه الصلاة والسلام للحسن سبطه رضي الله عنه، فيضحك الصبي لما رأى من حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان حلمه صلوات ربي وسلامه عليه مع من كانوا أكبر سنا، ولا كان حلمه صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه الذين كانوا في مثل سنه، بل كان حلمه مع الناس جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، محبين وخصوما. حلمه وسع الجميع مصداقا لقول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح أي نوسع، والاستفهام للتقرير أي قد شرحنا لك صدرك، كما في قول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم.

محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم، إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي
3: وراية التوحيد أعلي
4: وراية التوحيد
5: الحق بالعالي ارفعوها
3: وللمستقبل قد مضينا
2: وللمستقبل
3: خلي عدوك يولي
4: معكم
3: فهذا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات.

0: أرحب بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة، وأحيي ضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
0: دكتور، ما هو السبيل إلى تطبيق المنهج الإلهي الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الإسلام منهج حياة، ما هو السبيل إلى تطبيق هذا المنهج الذي نتحدث عنه وعن جودته وصلاحه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن الشاهد لتعلموا، هذه اللام لام التعليل، أي علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله من خلالهما. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي أن هذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، هو الثابت الأول، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون فيه حكمة الله ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله والغنى الإلهي. فلذلك لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. ماذا نعلم؟ وقد سألتني ما السبيل إلى تطبيق هذا المنهج؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا بد من أن يستقيم على أمره. والأمثلة التي تؤكد هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أنت مواطن وقفت على شارة المرور الحمراء، والشرطي واقف، وفي سيارة شرطة فيها ضابط واقف، أنت مواطن عادي، فلن تستطيع تجاوز هذه الإشارة، لأن واضع قانون السير علمه يطولك، وقدرته بحجز المركبة وسحب الإجازة يطولك. فلأنك بالبديهة توقن أن هذا الإنسان الذي هو من بني جنسك من جلدتك لكنه أقوى منك، علمه يطولك وقدرته تطولك، إذن لا يمكن أن تعصيه. وكأن الله اختار من بين كل أسمائه اسم العليم واسم القدير، وهذان الاسمان يعنيان أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. لن يستطيع تاجر مستورد أن يغفل صفقة في حساباته، لأن هذه الصفقة سوف تأتي للدوائر المالية نسخة عنها من وراء ظهر هذا التاجر، وهو يعلم ذلك. فإذا أغفل صفقة في حساباته أهدرت حساباته وكلف بضريبة كبيرة جدا. إذن أنت حينما تعلم أن أي جهة أرضية علمها يطولك وقدرتها تطولك لا يمكن أن تعصيها. فهذا مع بني البشر، فكيف مع خالق البشر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق. فآيات كثيرة تدعونا إلى النظر في خلق السماوات والأرض، لأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. لتعلموا من خلال هذا الكون أن الله على كل شيء قدير، قدرته تطولك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه يطولك. فلمجرد أن توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا بد من أن تطيعه. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أكثرك؟ فلذلك هذه الآية يمكن أن تكون منهجا في الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئا إطلاقا. هذا الدين مع الاستقامة تخطف كل ثماره، من دون استقامة يغدو ثقافة ويغدو عادات وتقاليد ويغدو تراثا ويغدو خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية واهتمامات إسلامية، وحدث ولا حرج. أما أن يكون منهجا لسلامتك وسعادتك يحتاج إلى استقامة، وآية الاستقامة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان يجب أن يستحي من الله أنه يطيع مخلوقا لأنه أقوى منه، ولأن علمه يطوله وقدرته تطوله، ولا يطيع خالقه الذي حياته بيده ورزقه بيده وأهله بيده ومن حوله بيده ومن فوقه بيده ومن تحته بيده، وكل شيء بيده، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
0: نعم دكتور، الناس في هذا الأمر أصناف، منهم من يصغي السمع ومنهم من يعرض، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين؟
1: أستاذ جميل، آية دقيقة جدا. كأن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم وأديانهم، حدث ولا حرج، هذه تقسيمات أهل الأرض، مهما تنوعت ومهما كثرت ومهما كان الحديث عنها طويلا، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله لا يزيدون عن نموذجين فقط. البطولة أن تتخذ مقاييس خالق السماوات والأرض لك منهجا. الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان يتحرك صباحا في برأسه هدف، إن سعيكم لشتى، لكن هذا السعي المتنوع، تنوع البشر يمكن أن يوضع في خانتين. الخانة الأولى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة لأن الحسنى هي الجنة، فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كذب أنه مخلوق للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء على العكس من ذلك، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب، الأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لهذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. فالنقطة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أن الناس زمرتان فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الرد الإلهي فسنيسره لليسرى، سوف يسير من قبل ربه الحكيم الرحيم لما أعد الله له من سعادة في الدنيا والآخرة، فسنيسره لليسرى. اليسرى السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة، الثقة بالله، الأمن، كل هذه الصفات من نتائج التيسير الإلهي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يرى ذكاءه في الأخذ لا في العطاء. أما المؤمن يرى ذكاءه في العطاء لا في الأخذ. الرد الإلهي فسنيسره للعسرة، سوف يمشي في طريق شقائه وهلاكه، في طريق الضيق والإحباط، في طريق اليأس، في طريق أنه سوف يدفع الثمن باهظا. فهذه الآيات الكريمة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو أراد المال فاستغنى عن طاعة الله، وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور وأحسن الله إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيئ يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة. وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا، من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10:00 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2:00 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9:00 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حياكم الله في هذه الحلقة من عبر الأثير. في السؤال الأول يسأل يقول: ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال الصغار، خاصة أن مثل هذه الاحتفالات أصبحت بمثابة اجتماع لبعض أفراد العائلة أو أصدقاء المدرسة، يتناولون شيئا من الطعام، حلويات، يقدمون هدايا، طبعا مع مراعاة أن الطفل المحتفى به قد يكون بحاجة إلى ذلك من الناحية النفسية، كأن يغار من أصدقائه الذين يحتفلون ممن هم يعني أقرانه وفي مثل عمره. أقول: الاحتفال بأيام الميلاد أو بعيد ميلاد الأطفال ربما يقال عنه إنه مناسبة اجتماعية وليس من الدين في شيء، وقد أفتى غير واحد من العلماء والفقهاء أن الأصل فيها أنها مباحة إذا خلت من حرام ومعصية، ومثل هذه المناسبات قد تكون يعني فرصة لتعزيز علاقة الطفل بأقرانه ومناسبة لإدخال السرور عليه، وهذا أمر يعني يراه البعض أنه مندوب في الشرع، أقصد إدخال السرور على قلوب الأطفال، وقد يكون مناسبة لإشعار الطفل المحتفى به بأنه قد كبر عاما وقد اقترب من التكليف أو ربما كلف، ووجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى وعلى ما أولاه من النعم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. كما أن ما يقدم في مثل هذه المناسبات من ضيافات وهدايا ينبغي أن يكون عن طيب خاطر. يرى بعض الفقهاء أقول أو العلماء أو المشايخ أن هذا الأمر لا بأس به، والله تعالى أعلم. وإذا كان المحتفى به كبيرا مكلفا فإن مثل هذه المناسبة ينبغي أن تذكره أنه اقترب من الموت سنة كاملة، وبالتالي عليه أن يحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، فيقبل على الطاعة، يجتهد في الابتعاد عن المحرمات، يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول: أنا لا أريد مثل هذه المناسبات، ويعوض الطفل المحتفى به بأشياء أخرى، هدية ثمينة، رحلة عمرة إلى غير ذلك. يعني بعضهم يحتفل على طريقته، فتتضمن هذه المناسبة عنده بنودا ليست في أعياد الميلاد المعروفة، وربما أدخل فيها شيئا من تلاوة القرآن الكريم والدعاء للمحتفى به بطول العمر بحسن العمل وغير ذلك مما يعني نراه ونسمعه في مجتمعاتنا، فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. إذا قيل له يعني إن مثل هذه المناسبات محرمة لعدم وجود أكثر من عيدين في ديننا، الأضحى والفطر، فيمكن أن يرد عليهم بأن هذه مناسبة يعني تسمى عيدا من باب العادات الاجتماعية، لأنه يعود كل سنة وليست من الدين في شيء، ولكن من أنكر فهو معذور، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول: أنا شاب مسلم، أصلي أصوم، أقوم بالفرائض، عندي صالة أفراح ورثتها عن والدي وأعتاش منها، حيث أؤجر الصالة وأؤمن الفنانين والموسيقيين لأصحاب الأعراس والمناسبات. رفض أهل الشابة تزويجي، كأنه يعني يريد أن يخطب أو السؤال فيه نقص، لأن مصدر رزقي بنظرهم حرام. فهل فعلا مصدر رزقي حرام؟ وإذا كان حرام هل يجوز لهم أن لا يزوجون ابنتهم بحكم أن النفقة عليها كلها ستكون من هذا المصدر المحرم؟ يعني في الجواب أقول: إذا كانت الصالة تؤجر لأغراض محرمة صار المال المكتسب منها مالا حراما، وإذا كان مصدر رزق الرجل محرما جاز لأهل الفتاة ألا يقبلوا به زوجا لابنتهم، لأن مدخله يعني مال حرام، ووجود المال الحرام في البيوت من أبرز أسباب مشاكل البيوت وتفسخ العلاقات الأسرية وفساد النفس والذرية والدين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وتشجيع الرجل على أن يكمل في طريق أو في مهنة مدخولها محرم، هذا يعتبر تعاون على الإثم والعدوان. لكن السؤال، هل تأجير صالة لأعراس يعتبر عملا محرما؟ هذه مسألة في الحقيقة يصعب إطلاق الحكم فيها من دون معرفة التفاصيل والوقوف على جزئيات. فالغناء حرمه بعضهم وسكت عنه آخرون، والغناء أنواع، وبعض الأعراس لا تشتمل على محرم، يعني إذا عزم أصحابها على عدم الخوض في حرم. كما أن تأمين حاجيات من يستأجر الصالة من الأطعمة والضيافات وما يجعل عرسهم ناجحا، أقول ليس كل من يعني كل ما يتم إعداده محرم، وقد يتخلل بعض ذلك حرم. فالمسألة فيها تفاصيل، وعلى السائل أن يراجع أحد العلماء أو الفقهاء في منطقته حتى يشرح له بالتفصيل ما يفعل في قاعته، فيفتى بناء على ما قال، يعني يبين له تفاصيل المسألة، علما أن بعض الأمور حكمها واضح. فعرس يختلط فيه الرجال بالنساء، تتكشف فيه العورات، ترقص فيه النساء كاسيات عاريات، تقدم فيه الخمور، كل واحدة من هذه الأمور تجعل العرس محرما. وعرس يخلو من كل ذلك، بل ربما تخلله شيء من التلاوة، شيء من الإنشاد المباح، مع حفظ العورات أن تتكشف، مع عدم اختلاط، ذلك يجعل العرس مباحا، بل ربما يؤجر صاحبه لما يدخل به السرور على قلوب الحاضرين، ولما يتخلله من صلة رحم وغير ذلك، والله تعالى أعلم. نصل إلى بذلك إلى هنا أيها السادة الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في أجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودة الوطن المستباح.
1: صوت للحق.

0: من العاصمة الإيرانية طهران، نحييكم مشاهدينا ضمن تغطية الميادين المستمرة المتواصلة والمباشرة. وهذه الساعة نستكمل فيها التغطية التي نخصصها لذكرى أربعينية مواراة السيد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي في السارة. إذن تستحضر إيران في مراسم أربعين قائدها الشهيد السيد علي خامنئي نهجا أرساه وصمودا عززه وعززته شهادته، ومن قلب هذه المراسم رسائل قوة وجاهزية في مواجهة التحديات، من تأكيد التماسك الداخلي بعد الحرب إلى التشديد على سيادة إيران على مضيق هرمز والاستعداد لصد أي عدوان. وفيما تستمر المراسم الرسمية والشعبية بالمناسبة ومحطتها اليوم في مدينة قم، تؤكد إيران رسميا وشعبيا بأن غياب القائد جسدا لا يعني غياب النهج أو حتى تراجع إيران عن خياراتها وثوابتها. إذن في هذه الساعة ينضم إلينا هنا في استوديو الميادين الباحث في الشأن الإيراني السيد مهدي توربيان، ومن تونس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد كمال بن يونس. مرحبا بكما ضيفينا. اسمح لنا قبل أن نخوض في هذه العناوين التي وضعناها أن نبدأ بهذا التقرير كذلك في وحي المناسبة، 40 يوما على مواراة جثمان قائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي في الثرى، وإيران تحيي المناسبة بحضور شعبي ورسمي وواسع في رسالة تؤكد مواصلة نهج الشهيد بالتوازي مع مواقف حازمة بشأن قوة إيران ومضيق هرمز. التفاصيل في هذا التقرير للزميل مالك عابدة.
1: 40 يوما مرت على دفن جثمان الشهيد السيد علي خامنئي، لكن المشهد في إيران يؤكد أن الغياب لم يطفئ الحضور. في صدى هذه المناسبة يتقدم مضيق هرمز عنوانا آخر للقوة والسيادة الإيرانية، فطهران تقول إن إدارة المضيق ستبقى بيدها وإن قواتها المسلحة جاهزة لمواصلة هذه المهمة.
2: مضيق هرمز كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، ولن تتم إدارته إلا وفق ترتيبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كلام ترامب عن قصف إيران غير منطقي ولا أثر له، هذه مجرد أقوال عبثية ولا تأثير لها. نحن لسنا من دعاة الحرب، لكننا جاهزون دائما للدفاع عن البلاد.
3: نعتبر مضيق هرمز جزءا من إيران، وستستمر إدارة النظام في مضيق هرمز من جانبنا، ونحن نعترف بحق سلطنة عمان بالقدر الذي يثبت لها هذا الحق، وبالتأكيد سنواصل ممارسة إدارة مضيق هرمز من قبل إيران وقواتها المسلحة.
1: من هنا لا تنفصل مراسم الأربعين عن صورة إيران التي تريد تقديمها عن نفسها، دولة متماسكة وقوة تقول إنها خرجت من الحرب أكثر قدرة واتحادا.
4: الجمهورية الإسلامية اليوم أصبحت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب أقوى وأكثر قدرة واتحادا، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على البقاء في المنطقة، وعلى دول المنطقة بشكل قاطع أن تلغي عهودها مع الولايات المتحدة ومع جميع الذين يقفون إلى جانبها، وأن تتخلى فعليا عن الولايات المتحدة، لأنها اليوم لم تعد في نظر شعوب المنطقة تتمتع بأي مكانة.
1: أما الحشود فتقدم رسالتها الخاصة وحدة في مواجهة التحديات وتمسكا بالمسار والتفافا حول القيادة الجديدة ممثلة بالسيد مجتبى خامنئي.
5: تحولت هذه المناسبة إلى ملحمة وطنية جديدة، فهنا يؤكد الإيرانيون أن الثورة مستمرة بقوة وأن الثار لدماء الشهيد حق لا تراجع عنه، وإن غاب جسد الشهيد السيد علي خامنئي فإن إرثه ونهجه باقيا. مالك عابد، طهران، الميادين.
0: جد ترحيب بضيفينا سيد توربيان. أبدأ وإياك زميلنا المنتج أيمن وضع جملة مهمة في المقدمة، قال انطلاقا من هذه المراسم التي تحيى بهذا الشكل على المستوى الرسمي والشعبي، أكدت أن غياب القائد جسدا لا يعني غياب النهج أو تراجع إيران عن خياراتها وثوابتها. بأي شكل وكيف يمكن

0: أن نرى استمرارية هذا النهج انطلاقا من الحفاظ على الثورة ومبادئها إسقاطا على عنوان المواجهة حيث وصل اليوم مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از حضرت عالی همکاران
2: و زملائی الکرام فی قناه المیادین الباسله و احیی کافه مشاهدیک الکرام مشاهدی قناه المیادین و ان شاء الله هذا البحث وهذا الموضوع يكون مفيدا ومثمرا للمشاهدين لكي نكشف جوانب مشرفه لشخصيه قائد الامه الشهيد. في بداية البحث أذكر ذكرى قائدنا الشهيد السيد علي الخامنئي بمناسبة مرور 40 يوما على تشييع وتدفين هذا الإمام المجاهد، وبدأنا من نقطة مهمة هذا الموضوع وهو أن غياب الإمام الشهيد الجسدية لا تعني غياب هذا الإمام بين المجتمع الإيراني والأمة الإسلامية والعالم، والدلائل يوما بعد يوم تتكشف. وربما إذا ما أردنا أن نبدأ فيمكننا أن نشير إلى المراسم التي أقيمت يوم أمس في مصلى الإمام الخميني بعد ستة أشهر، أكثر من ستة أشهر من استشهاد الإمام الشهيد، وأنتم قناتكم نقلت هذه المراسم المهيبة والملحمة التي سطرها الشعب برفعه الأعلام الحمراء التي تدعو إلى الانتقام لدم الإمام الشهيد. وهذا وهذه المراسم التي أقيمت بمشاركة عدد كبير من أبناء الشعب، وحتى أن مقدم البرنامج أعلن عدة مرات بأن تدخل الأعداد إلى الداخل لكي يسمح للواقفين في الخارج بالدخول إلى المصلى. والأجواء التي طغت على المراسم والرسائل التي أرسلت إلى العالم من هذه المراسم وكذلك لتأمس، فأن تواجد الشعب وحضور الشعب الملحمي استمر بهذه المناسبة بمناسبة 40 هذا الإمام القائد الأممي. هذا يبين بأن سماحة الإمام السيد علي الخامنئي هو ما زال متواجدا في قلوب وضمائر الشعب الإيراني والأمة الإسلامية وأحرار العالم، وهذه هي نقطة تاريخية مهمة. سوف تستمر وتتكشف أبعادها المباركة على مستوى العالم، ولكن ربما في هذه المناسبة بمناسبة مرور 40 يوما على تشييع وتدفين قائد الثورة وأقيمت يوم أمس في طهران واليوم تقام في قم هذا اليوم ويوم غد تقام في مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، وسوف نرى كذلك الحضور الملحمي لأهل مشهد. هذه هي مراسم 40 تدفين وتشييع الإمام الشهيد، وإذا ما بدأنا من تشييع الإمام الشهيد وما هي الرسائل التي حمل هذا التشييع، ربما يمكننا أن نستكشف جانب من شخصية هذا الإمام الفذ. الكثير من الشخصيات والمسؤولين في العالم وفي مختلف البلدان حضروا لهذه المراسم، وبالطبع هناك الكثير من القادة الذين يتركون العالم، ولكن هناك عدد قليل عندما يتركون العالم فإنهم يتركون خلفهم الكثير من المؤيدين وأيضا المتحمسين لنهجهم والتابعين لنهجهم. إذا ما أشرتم إلى مراسم التشييع في طهران وقوم ومشهد وكربلاء والنجف، فما يرى هو مشاهد فريدة لم يشهدها التاريخ حول تشييع شخصية قائدة. هناك كان لنا مراسم تشييع الشهيد القائد سليماني قاسم سليماني وكذلك فقدان الإمام الخميني المؤسس، ولكن ما حصل لقائدنا الشهيد كان تشيعا منقطع نظير الملايين من المشيعين خلال أيام متواصلة ومتعددة. هذا ليس بالأمر الهين، ربما مناسبا هنا أن نبدأ بأنه لماذا هذا التشيع بعد 5 أشهر من استشهاد قائد الثورة، وربما كانت بعض المراسم مثلا تقام بعد الاستشهاد وربما يحضرها 4 ملايين من المؤيدين والأنصار، ولكن هذا التشيع تم بعد 5 أشهر من استشهاد قائد الثورة. فماذا حصل حتى انتشرت شوارع المدينة بالمعزين، وماذا حصل حتى يحصل هذا التشيع المهيب في النجف وكربلاء في إيران بالنسبة للشعب الإيراني؟ بالطبع لأن الجنوان متعددة من هذه الأحداث ربما طبيعية بالنسبة للشعب الإيراني، ولكن بالنسبة للكثير من شعوب العالم هذا الأمر لم يكن عاديا ولم يكن مألوفا. بعد 5 أشهر هذا التشيع المليوني وبهذه الحماسة وبهذه الملحمة وما حصل في كربلاء والنجف، أنتم تعلمون والمشاهدين شاهدوا ذلك التشيع المهيب. أمريكا أنفقت أموال طائلة في دول المنطقة، وكذلك الآن تقوم بتعكير الأجواء في العراق للتأثير على هذه المراسم. أنا أطمئنكم وأن السنوات التي أعقبت سقوط صدام في العراق أثبتت بأن أمريكا فشلت في مخططاتها في العراق. العراق الذي ما زال يحيي قذف الحذاء على رئيس الجمهورية الأمريكية، وكذلك عندما يتواجد السيد عراقشي مثلا في العراق فإن التشيع يستمر لساعات كبيرة بسبب كثرة المعزين، ونرى بأن المراسم تطول أكثر من المقرر لها، وكذلك حتى أن المراسم التشيع في مشهد تأخرت بسبب ملحمة التشيع في العراق. هذه الأمور والحقائق لا يمكن إنكارها، وهذه الأمور لا يمكن أن تحدث بأي أموال. ماذا حصل بشعب الإيراني والعراقي وأحرار العالم؟ أنتم رأيتم التصاوير والأفلام في كشمير وفي لبنان، التشيعات الرمزية، هل هذه تمت بإنفاق الأموال؟ لو كانت تتم هذه الأمور بالأموال فلقارنا بين الميزانيات العسكرية، مثلا الميزانية العسكرية لإيران وأمريكا التي لا تمثل ربما أقل من 10 ميزانيات أمريكا. لذلك فإن هذه الأمور لا يمكن التأثير على الشعوب بإنفاق الأموال، ولا يمكن زرع الكراهية بهذه الأموال، لأن أمريكا أخطأت في حساباتها في معرفة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، وكذلك أخطأت في معرفة القائد الشهيد، وكذلك هذه الأخطاء الاستراتيجية هي التي أوقعت أمريكا في طريقا مسدودة. فماذا يحصل في العراق حتى تتم هذه المراسم، مراسم التشيع الملحمية؟ هذا طبعا يرسل رسائل واضحة للداخل والخارج وكل العالم، وخاصة للأعداء، بأن إيران وجبهة المقاومة، هذه الجبهة التي أنتم اختلتم قائدها شهيد، وكنتم تريدون خلال 2 أو 3 أيام أن تقضوا على هذا البلد وتنهبوا ثرواته، ولكن رأيتم بأن هذه الملحمة استمرت حتى بعد 5 أشهر وحتى بعد 40 يوما من مراسم تدفين هذا القائد، وما زالت تعاليم ونهج هذا القائد الشهيد ماثلة ومستمرة في شعوب إيران وفي شعوب المنطقة. وإذا ما أردنا أن نتحدث بجملة واحدة فإن قادة إيران أوصلوا الشعب الإيراني إلى مكانة يستطيعون فيها التأثير على مصيرهم، ويلعبون دورا مهما ومباشرا في تحديد مصيرهم السياسي والاجتماعي. وإذا سمح لنا الوقت سوف نتكلم عن الآثار السياسية والعلمية والاجتماعية للقائد الشهيد.
0: بكل تأكيد سنعود لذلك. وفي زوايا هذه الساعة نحن نحتاج لأن نقف عند مثل هكذا عناوين، ولا سيما أننا نريد أن نسقطها على لحظة المواجهة الحالية، لأننا نسأل أيضا عن انعكاس هذا النهج في خلاصات دروس وعبر هذه الحرب، وانعكاساتها أيضا على خيارات إيران وربما سياستها الاستراتيجية في انتهاج أدوات هجومية في هذه اللحظة من المواجهة. وهنا أيضا نشرك معنا سيد كمال بن يونس، مرحبا بك من جديد، لنستفيد من هذه اللحظة في عنوانها كما أرادت إيران رسميا وشعبيا في إحيائها لذكرى أربعينية مواراة السيد الأمة القائد الأممي، وهذا يجب أن نذكرها ونبرز كيف يكون ذلك الشهيد السيد علي خامنئي. هي محطة مهمة لنسأل عند لحظة اليوم ولحظة الاستشهاد. لحظة اليوم نرى رايات حمر ترفع من جديد، يا لثارات الخامنئي، في لحظة يقول ترامب على إيران أن تستسلم وترفع الرايات البيض. ما الخلاصات التي يمكن أن نأخذها من هذه المشهدية ونحن نستحضر لحظة الاستشهاد، أي اغتيال القادات وبما فيها رأس الهرم بما يمثله موقع قائد الثورة والجمهورية، استمرار القدرة على القيادة والمواجهة صعودا لرسم معادلات جديدة ضمن تغيير حتى في مستوى العقيدة العسكرية الإيرانية؟
3: يعني بالفعل نحن الآن نعيش حدثا تاريخيا. أنا حصل لي شرف، كنت واكبت مواكب التشييع، كنت في مرحلة التشييع في طهران ورأيت بعيني أن الأمر يتعلق فعلا بملايين في الشوارع وبعشرات الملايين في المدن الإيرانية، واكبنا هذا بأنفسنا، وكانت هناك تخوفات من قبل الإعلاميين والمراقبين أنه ربما تقع أحداث عنف بسيطة جدا للتشويش، لكن والحمد لله لم تقع هذه الأحداث لا في الأيام الأولى عندما كانت مواكب التشييع تجري أساسا في مصلى الإمام الخميني وما حوله، ولا في اليوم التشييع الأكبر في طهران عندما نزل الملايين في الشوارع، ولا فيما بعد في مشهد أو عندما نقل الجثمان في خطبة رمزية إلى النجف وكربلاء لتأكيد وحدة هذه الأمة، وأن من نتائج المواجهة الكبرى الحالية ومن نتائج حرب رمضان ومن نتائج استشهاد سلسلة من عدد من قادة الأمة بينهم السيد علي خامنئي المفكر والفيلسوف والقائد العسكري ليس لإيران وحده ولكن لكامل المنطقة، ووراءه رصيد كبير، رصيد الثورة الإيرانية اللي كانت من أولى إنجازاتها أن أول طائرة جاءت إلى طهران بعد عودة الإمام الخميني ورفاقه، هي طائرة نقل القيادة الفلسطينية بزعامة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في تلك الفترة ياسر عرفات، وتسليمه أكبر سفارة إسرائيلية كانت في العالم وسفارة إسرائيل في طهران، ونقلها إلى سفارة الشعب الفلسطيني وسفارة منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك إيران تعاقب منذ 50 عاما بسبب هذا الموقف، وقوفها منذ الدقائق الأولى مع فلسطين وفيما بعد دعمها بمحور الجهاد والمقاومة في كل مكان، بما في ذلك احتجاجا على سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان والاجتياحات الإسرائيلية المتعاقبة. حضرت موكب الجنازة وعينا بأنفسنا أن الحياة كانت تدب في طهران طوال الأسبوع في ظروف عادية، ليس فقط بين ملايين المشيعين ولكن الحياة الاقتصادية في الشوارع في الليل في النهار، وأكثر من 15 مليون ساكن في طهران حياتهم كانت عادية، وإنجازات على الأرض كانت واضحة مقارنة بزيارات سابقة قمنا بها إلى إيران. فهذا شعب جبار، شعب مكافح مجاهد على المستوى العسكري وكذلك على المستوى الاقتصادي والعلمي، ورأينا الجامعات بما في ذلك جامعة صنعاء الشريف التي كان فيها مركز التكنولوجيا والتطور التي هاجمتها القوات الإسرائيلية والأمريكية، وتحديدا مركز الرازي فيها لأن فيها مركز الإنتاج الصناعات الذكية، هذه المؤسسات صمدت. كذلك معهد باستور الذي ينتج الأدوية والتلقيح للعالم أجمع وقع مواجهته، رأينا شعبا صامدا كلا في قطاعاته، في قطاعات طبية الاقتصادية السياسية، وكانت الرؤية واضحة أن الهدف السياسي الأكبر للحرب وهو إسقاط النظام، ثم الهدف السياسي الثاني وهو احتلال البلاد. فشل هذان الهدفين، فشل أجهض وأصبح ترامب ونتنياهو والعصابات التي متحالفة معهم يرفعون أهداف أخرى، من بينها فتح مضيق هرمز الذي كان مغلقا، الذي كان مفتوحا سابقا، وهو جزء من الأراضي الإقليمية، المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، وليس مياه دولية. كذلك يرفعون، أصبحوا شعارات ثانوية جدا، والآن أصبح بكل وقاحة يقول أنا أريد كل ثروات إيران، وأريد أن تصبح كل ثروات في مضيق هرمز تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. الآن مكسب من مكاسب هذه الحرب مع الترحم على أرواح الشهداء وعلى روح الشهيد سيد خامنئي الذي نهنيه بهذه الشهادة التي جاءته بعد عقود من الجهاد والكفاح وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الدولة وقيادة مؤسسات الدولة ومؤسسة المرشد، جاءت الشهادة مثل ما جاءت إلى السيد حسن نصر الله بعد عقود من الجهاد وقيادة شعبه في الكفاح الوطني، وجاءت إلى السيد أحمد ياسين وهو في سن متقدمة بعد عقود من الكفاح. نهنئ القيادات الإيرانية التي استشهدت وبدأت عمليا في تكريس شعار ومطلب ترفعه قوى التحرر الوطني منذ عقود، من أمريكا اللاتينية إلى فلسطين إلى آسيا إلى أفريقيا إلى العالم الإسلامي إلى لبنان، في كل مكان، وهو بناء نظام إقليمي جديد، بناء نظام دولي جديد. الآن من بركات هذه المواجهة الشاملة، من بركات هذه الحرب، من بركات صمود القوات الإيرانية والشعب الإيراني وقوات التي في كل دول محور الجهاد والمقاومة، أنه بدأ فعليا بناء النظام الإقليمي الجديد، بدأ فعليا تغيير النظام الإقليمي. ورأينا، عشنا في زماننا ما لم كن نفكر فيه ونحن صغار ثم ونحن شباب، رأينا رئيس أمريكا حسب الأخبار الرسمية الأمريكية هرب من طائرته إلى طائرة أخرى أو وقع تهريبه في مشهد درامي. رأينا قائد القوى العظمى في العالم يهرب من قمة الحلف الأطلسي إلى عبر طائرات أخرى. هذا دليل على أن العالم في مرحلة جديدة، مثل ما وقع التطبيع مع خبر قصف القواعد الأمريكية في المنطقة، وأصبحت فضائيات عالمية أمريكية أوروبية خليجية تقدم صور آثار القصف الإيراني للقواعد الأجنبية في المنطقة، بما في ذلك القواعد العملاقة الأمريكية التي كانوا يتباهون بها ويفرضون على بعض دول المنطقة في دول الخليج الشقيقة آلاف المليارات بدعوى حمايتهم. الآن تغير النظام الإقليمي وسيتغير أكثر ونسير في اتجاه آخر، والزيارات التي يقوم بها مسؤولون إيرانيون بما في ذلك اليوم رئيس البرلمان الإيراني إلى العراق، ومشاركة الرئيس الجمهورية الإيرانية وكذلك وزير الخارجية مرارا في مهمات في العراق وفي المنطقة، هذا تأكيد أن من بركات ومن نتائج استشهاد الزعيم والقائد علي خامنئي ليس فقط الترويج لفكره، وقد رأينا في طهران معارض ضخمة لكتبه، رأينا تجسيما لكتبه العملاقة في ساحة الثورة وفي مترو الأنفاق تقديرا لهذا الذي في رصيده عشرات الكتب. الآن في العالم من الشرق والغرب، في باكستان، في الهند، في أوروبا، في هناك بداية نظام إقليمي جديد، هناك مصالحة ثقافية فكرية بين السنة والشيعة والمسلمين وغير المسلمين، أولويات جديدة.
0: طيب سأعود إليك. عفوا سيد كمال بن يونس، ولا أدل ما تفضلت به هو ما قاله وكتبه رئيس مجلس الشورى الإيراني وهو في زيارته هذه المهمة إلى بغداد. يقول محمد باقر قاليباف في منشور باللغة العربية على منصة إكس: أبو مهدي المهندس والحاج قاسم العزيزان، ها هي ثمرة جهادكما ودمكما المبارك في النظام الإقليمي الجديد. أخذ تدخل القوى الأجنبية في المعادلات بين الدول ينحسر بشكل متسارع، فأمريكا تبحث عن مخرج مشرف لها من المنطقة، وبات مشروع من النهر إلى البحر الكيان الصهيوني محض أضغاث أحلام إخوتنا قوتنا، هكذا أيضا كان الوسم المرافق. وهذا بما تفضلت به وأشرت إليه حقيقة من قراءة مهمة سيد كمال بن يونس. تبقى معنا، سننتقل وإياك وضيفنا ومشاهدينا أيضا إلى محطة مهمة.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية، عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صلاة العصر، صلاة العصر سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: للإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10:00 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2:00 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9:00 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الصمت، الصمت رجاء، الرجاء التزموا الصمت يا إخوان. اليوم وكما ترون فقد اشتركنا جميعا في شراء هذه السفينة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها واجعلها مصدر رزق لنا ولعيالنا، وأن يعطينا خيرها ويكفينا شرها.
2: اللهم آمين.

0: اللهم امين
1: يا رب. اللهم امين.
2: ومن الان علينا ان نجهز انفسنا ومؤونتنا ونودع عيالنا ونحمل بضاعتنا وامتعتنا التي سنبيعها في البلاد الاخرى لنبحر على بركه الله.
3: بارك الله فيك يا مسعود. ولكن يا اخي قبل ان نذهب لتجهيز انفسنا علينا اختيار رئيس لهذه السفينه يكون تقيا ويخاف الله فينا ويعرف بامور البحرين العذب والمالح وامور السفر. نرتضيه جميعا قائدا ومرشدا لنا، فرحلتنا ستستغرق شهورا طويله.
4: نعم صدقت يا بركات. وليكن
3: إذن فلنختار واحدا منا يا رجال. ما رأيكم بأخيكم مسعود؟
4: ونعم الاختيار مسعود. فليكن مسعود.
3: إذن هيا يا ريس مسعود، من الآن أنت قائدنا ومرشدنا على ظهر هذه السفينة الصغيرة بحجمها الكبيرة في خيرها إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم، وأرجو الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأرجو أن تستمعوا لي. فكما تعرفون فإننا ثمانية رجال، أرى أن نقسم أنفسنا إلى فريقين متساويين، فريق يكون مقامه في أعلى السفينة وفريق يكون مقامه في أسفله، وليرضى كل فريق بنصيبه من القسمة. فما رأيكم؟
1: نعم الرأي، هذا رأي جميل، رأيك سديد يا أخي مسعود، تفضل.
2: بهذه القسمة لن نزدحم جميعا على سطح السفينة، ونستطيع أن نوزع العمل فيما بيننا، ويد الله مع الجماعة.
3: هذا صحيح، وعاد عن ذلك فإن الفريق الذي يعمل في النهار يمكنه أن يرتاح لينوب عنه الفريق الآخر ليلا، وهكذا.
2: جزاكم الله خيرا. أما الآن هيا ننصرف، ولقاؤنا هنا غدا بعد صلاة الفجر بمشيئة الله.

0: الحمد لله، فإن الرياح اليوم إلى جانبنا، فهيا هيا يا رجال، هيا نتوكل على الله عز وجل ولنبدأ رحلتنا بسم الله مجريها ومرساها.
1: يا رب إلى هبة يا رب.
2: ما بك يا جابر؟ أرى أنك تسرح بأفكارك بعيدا وتبدو غاضبا وكأن شيئا يضايقك.
3: يا أخي بركات، لقد مضى على رحلتنا وطوال هذه المدة وأنا أصعد إلى أعلى السفينة وأستسقي الماء وأجلبه إلى الأسفل، وكلما مررت على من فوقنا تأذوا من ذلك.
2: تحمل يا جابر، فنحن ما زلنا في أول الرحلة وكل منا له عمله الذي يقوم به، وعليك أن تعتاد على عملك المنوط بك.
3: سأتحمل، نعم سأتحمل يا أخي. لمتى سأتحمل؟ لقد تعبت وسئمت من هذا العمل وسأنفذ ما فكرت فيه فجر هذا اليوم.
4: جابر، ماذا يفعل هذا الرجل؟
5: ماذا تفعل يا جابر؟
4: إنك تحدث خرقا في أسفل السفينة يا جابر. جابر،
3: نعم أحدث خرقا في نصيبي من السفينة لأستقي الماء.
5: سمعت صوتا وأنا في أعلى السفينة فانحدرت مسرعا. ما هذه الفأس التي تحملها يا جابر؟
3: إنها فأس أنقر بها في نصيبي من السفينة، فهل من يمنعني من ذلك؟
5: وما دفعك أن تفعل ما فعلت يا رجل؟
3: لقد رأيت أن الذين فوقنا يتأذون كلما مررت عليهم بالماء، ولابد لي من الماء، فجعلت أنقر أسفل السفينة فلا أؤذي من فوقنا ولا أضرهم.
5: سامحك الله يا جابر، توقف ولا تعد لمثل هذا العمل. ألا تعلم أنك بعملك هذا تكاد تؤذينا وتضر بنا جميعا وتلقي بنا إلى التهلكة والغرب؟
2: قلت لك تحمل يا جابر واصبر على الأذى، فلم تعمل بنصيحتي وأحدثت أذى أكبر وكدت تهلكنا جميعا بعملك هذا.
5: اسمعوني جميعا، اسمعوا بعد أن عرفتم وأدركتم ما قد يلحق بنا من الأذى والضرر لو لم نوقف جابرا عن نقر وخرق أسفل السفينة بدعوى أنه يخرق في نصيبه منها. والله لو سكتنا عنه لهلكنا جميعا ولكانت نهايتنا. أما أنت يا جابر كمن يقيم مع قوم ويحدث معصية، فإن أقاموا عليه الحد كتبت لهم وله النجاة منها، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا عنها. وحالنا هذا يذكرني بحديث عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، سمعته من الشيخ عبد الرحيم في إحدى دروسه قبل رحلتنا هذه. اسمعوا ماذا قال الشيخ.
6: وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
7: كنتم مع روضة المصطفى
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
9: وأقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأحزان والموت المؤجل والجراح، وأقول يا جيل المصاحف، يا ضمير الأرض يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة. أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها، فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماد.

يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فالإسلام دين العزة، دين يدعو إلى الحق وإلى المحافظة على حقوق الإنسان في كل زمان ومكان.

0: صحوت على الصواعق والرعود.
1: عجبا كأنك لعبة في قبضة الخصم اللدود.
0: وحضارة قدسية لألاء سامقة البنود.
1: وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود.
0: وحضارة قدسية لألاء سامقة البنود.
1: وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود.

أين أنت؟ هل أنت مع الذين أشركوا، عبدوا الأوثان، قدسوا المال، لهثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم؟ أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الصبر وذكر المصابرة، وبالتأكيد هما أمران مختلفان، لأن لو كانوا نفس الأمر ما ذكرهم في نفس الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا كانوا نفس المعنى ما في داعي للتكرار. إذن هناك فرق بين الصبر والمصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ وهل يكفي أحدهما للنصر أم يشترط وجود الأمرين معا؟ هذا ما سنتأمله من خلال سنن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل. ما هي المصابرة؟
2: نصر أو استشهاد. والسلام عليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هنا في تمييز واضح بين الصبر والمصابرة. ما هو الفرق؟ الصبر هو الاستمرار الثبات، هذا الصبر. طيب ما هي المصابرة؟ المصابرة نستطيع أن نلخصها بلغة العصر بقضية عض الأصابع. هذا عنترة سألوه كيف ينتصر على أعدائه، فقال للسائل ضع إصبعك في فمي وسأضع إصبعي في فمك وأنت عض إصبعي وأنا عض إصبعك. قال ليش؟ قال بس افعلها. فبدأوا يعضوا أصابع بعض. بعد شوي الرجل الآخر صرخ، بعدين بعد ما صرخ طبعا أفلته عنتر وهو أفلت عنتر. فعندها قال الرجل ما فهمت. قال لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. بس كان الفرق ثواني. احنا شفناها على فكرة في طوفان الأقصى، العدو يقصف يقصف يقصف يقصف يريد المقاومة تستسلم، وهؤلاء ماسكين في أسرى العدو مصرين مصرين مصرين إلى أن تسلم كل أسرانا. هذا معنى المصابرة، من اللي عنده استعداد يصبر الثانية الزيادة، يتجاوز عض الأصابع زيادة، عنده هذا الذي سيفلح. إذن هو فوق الصبر، هو صبر فوق الصبر. اصبروا وصابروا. صابروا يعني إيش؟ المصابرة هي متعلقة بجهتين، الصبر متعلق بجهة واحدة أنت اصبر، المصابرة من يصبر أكثر من الآخر، هذا معنى المصابرة. فجعلها سر من أسرار النصر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم كذبوا وكذبوا وكذبوا وهم صبروا وصبروا وصبروا. مصابرة، هذه المصابرة. إذن تذكروا هذا، أن الصبر أن يقع عليك الأذى وتصبر، لكن المصابرة أن يقع عليك الأذى وتصبر، ويقع على عدوك الأذى ويصبر، واللي يصبر شوية زيادة في معركة عض الأصابع هو الذي صابر، والمصابرة هي شرط وسر من أسرار هذا النصر العظيم. نحن اليوم في معركة ليست صبر، نحن في معركة مصابرة مع أعدائنا، واللي يصبر أكثر هو الذي سيفوز. وصدق قائد المقاومة عندما قال نفسنا أطول. نفسنا أطول يعني ماذا؟ يعني المصابرة. تذكروا، لا نصر بدون مصابرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وكهكذا أدرك الرعيل الأول الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقولون اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
1: الإسلام أولا وأخيرا.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية،

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المستمعون، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين آمين. هذا لقاؤنا السادس في وافى ربيع، ونحن نتكلم في هذا الشهر الكريم عن أوصاف النبي وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا بالأمس في أسمائه الشريفة الطيبة الطاهرة المباركة صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث في ذكر أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. وينبغي ونحن نتكلم في أسمائه وفي أسماء أولاده أن نتعرف إلى رسول الله، فمعرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حصننا الحصين في هذه الأيام، إذ علاقة المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة سطحية مبنية على الجهل إلا من عصم الله. ونحن نريد أن نصل بمعرفتنا إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شعورا وجدانيا حقيقيا، عاطفة صادقة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بناته فأربع صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأما أبناؤه عليه الصلاة والسلام فثلاثة: القاسم وإبراهيم وعبد الله. وزاد بعضهم: الطيب والمطيب والطاهر والمطهر. أما القاسم رضي الله عنه فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وبه كان يكنى وعاش حتى مشى، وقيل عاش سنتين. وأما زينب رضي الله عنها فهي أكبر بناته، ولدت في سنة 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركت الإسلام وهاجرت، وماتت سنة 8 من الهجرة عند زوجها وابن خالتها أبي العاص لقيط بن الربيع. وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه ثم أسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، وقيل بنكاح جديد، وولدت له عليا مات صغيرا، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح. وولدت له أيضا أمامة التي حملها صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على عاتقه، وكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع رأسه من السجود أعادها. وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة. وأما رقية رضي الله عنها فولدت سنة 33 من مولده صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجر بها الهجرتين، وكانت ذات جمال رائع، وتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر. ولما توفيت رقية خطب عثمان ابنة عمر حفصة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، أدلك على خير لك من عثمان، وأدل عثمان على خير له منك؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: تزوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي. فزوجه صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: والذي نفسي بيده، لو أن عندي 100 بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى. هذا جبريل أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها. وكان تزوج عثمان بأم كلثوم سنة 3 من الهجرة، وماتت سنة 9، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وعيناه تذرفان. وأما فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها فولدت سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة ب5 سنين، وروي مرفوعا: إنما سميت فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. الله أكبر. سميت فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. الله أكبر. وسميت بتولا لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله وتزوجت بعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في السنة الثانية بأمر الله سبحانه وتعالى ووحيه، ولها 15 سنة و5 أشهر ونصف، ولعلي 21 سنة و5 أشهر. قال أبو عمر: وفاطمة وأم كلثوم أفضل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها أحب أهله صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يقبلها في فيها ويمصها لسانه صلى الله عليه وسلم، أي يعطيها لسانه فتمصها وهي صغيرة، وإذا أراد سفرا يكون آخر عهده بها، وإذا قدم أول ما يدخل عليها. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري. وقال لها: أوما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. رواه مسلم. وفي رواية أحمد: أفضل نساء أهل الجنة، أي فاطمة. وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام 6 أشهر ليلة الثلاثاء 23 من شهر رمضان سنة 21، وولدت لعلي حسنا وحسينا ومحسنا، فمات محسن صغير، وولدت له أم كلثوم وزينب، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة، فانتشر نسله الشريف منها من جهة الصبطين الحسن والحسين فقط رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل مات صغيرا بمكة، واختلف هل ولد قبل النبوة أو بعدها، وهل هو الطيب والطاهر، والصحيح أنهما لقبان له. وأما إبراهيم رضي الله عنه فمن مارية القبطية، ولد في ذي الحجة 8 من الهجرة، وكانت سلمى زوج أبي رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلته، أي هي المولد له، فبشر أبو رافع به النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له عبدا، وعق عنه يوم سابعه بكبشين، وحلق رأسه أبو هند، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وتصدق بزنة شعره ورقا أي فضة على المساكين، ودفنوا شعره في الأرض. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، وتنافست الأنصار في من يرضع إبراهيم عليه السلام، فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية له صلى الله عليه وسلم، فأعطاه لأم بردة بنت المنذر زوجة البراء بن أوس، فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن ابن النجار، وترجع به إلى أمه. وأعطاه صلى الله عليه وسلم، أعطى أم بردة قطعة نخل. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، وكان ظئره قينا فيقبله ثم يرجعه. ما أرحمك، ما أكرمك، ما أعظم شمائلك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. روى أبو حاتم وزاد البخاري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت يقبله، أي هذا الرضيع رضي الله عنه وأرضاه، يقبل إبراهيم ويشمه. وتوفي إبراهيم وله 70 يوما، وقيل أكثر من ذلك، وصلى الله عليه وسلم دفنه بالبقيع، وقال: ندفنه عند فرطنا عثمان بن مضعون. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبره، ورش وعلم بعلامة، وهو أول قبر رش، أي بالماء. وفي حديث جابر أخذ صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم ذرفت عيناه ثم قال: إنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. وانكسفت الشمس يوم موته، فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي. سبحان الله العظيم. مات إبراهيم في شهرين من عمره ينتظر من يرضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعة في الجنة تكمل رضاع إبراهيم. وهكذا عرفنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أزواجه الطاهرات الطيبات المباركات العفيفات المتعففات، فنلتقي بهم إن شاء الله في حلقة قادمة. ينبغي لنا أن نتعرف على ذريته، ونتعرف على نسله الشريف، ونتعرف على آل بيته. وهل أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكرم إلا عندما نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته الطاهرة المطهرة المباركة الخيرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا صحبة معهم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب آل بيته الأطهار الأطياب، ونسألك اللهم بحبنا لهم أن تجمعنا وإياهم يا أكرم الأكرمين على ما تحب وترضى. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن أنواع الأنكحة في مكة أو في الجزيرة العربية. قلنا النكاح العادي والنوع الثاني اللي هو نكاح الاستبضاع، وطبعا يعني ما هو منطق، لكن هم كانوا يسموه نكاح ولا هو يعتبر والعياذ بالله فاحشة الزنا. النوع الثالث كانت المرأة تكون للبضع من الرجال، يعني من 3 إلى 9، اللي هذولا كانوا مخصوصة ليهم، فهذولا كانوا يجوا عليها، وبعد كده إذا حملت فيقوم يقولوا الولد لمين، تجمعهم كلهم يعني من 3 إلى 9 وتقول لهم قد رأيتم الذي كان منكم، وتلحق الولد بأي واحد تحبه أكثر وتلحق به ولا يستطيع أن ينكره. تخيلوا هذه كانت بتصير، يعني حتى كانت يعني إن شاء الله بإذن الله بعدين لما نشوف كيف الوليد بن المغيرة لما نزلت فيه الآيات هماز مشاء بنميم مناع للخير ومعتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، كان بهذه الطريقة. فهذا كان يعتبروا للأسف نكاح. النوع الثأر الرابع اللي هو أصحاب الرايات الحمر، هذه كان والعياذ بالله زي لما إحنا نسميهم البغاء والعياذ بالله، هذه منتشرة. أقول لكم شيء، على قد ما تلاحظوا إنه هنا في السبي فاحشة الزنا الأخلاق المنتشرة اللي بينهم دي، لكن كانت عندهم أشياء تانية غير في التعامل مع بعض.

طبعا هم كانوا يحتاجوا للأولاد علشان يتقوا بيهم العدو، وكان مكانة الرجل مع أخوه وأبنائه وعمه وعشيرته كانت قوية جدا، يعني يعيشوا للعصبية القبلية. لحتى يعني تخيلوا بس كده ننتقل انتقالة بسيطة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوه في شعب هاشم للمقاطعة، دخلوا معاه مجموعة من بني هاشم هم ما كانوا مسلمين، فهذه كانت عندهم العصبية القبلية، فكانت هذه اللي تنتشر بينهم. طيب إيش في كمان؟ كانت الأخلاق اللي منتشرة بينهم، هذه العصبية القبلية كانت أساس النظام الاجتماعي اللي كانت موجودة بينهم. أيضا كانت عندهم أخلاق ينتشروا بها ويعني يكونوا دائما فيها. طبعا حكاية زي ما قلنا فاكرين العصبية القبلية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا الحديث، لكن الظالم مظلوم اللي هو الحديث أنه تأخذ على يده، لكن هنا حتى لو ظالم أنهم فعلا يعينوا على الظلم. هذه كانت العلاقات اللي بين العرب في الجزيرة العربية. طيب إيش كانت بينهم أيضا؟ كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد، وخلوا بالكم من هذا الكلام، لأنه كثير من كفار قريش ما رض يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يكذبوهم، ولكن كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد اللي كانت القبائل تتحارب فيما بينهم رغبة في الحصول على ذلك، زي لما كانت بين الأوس والخزرج. طيب إيش في كمان من أخلاقهم؟ العلاقة كانت بين القبائل كانت مفككة، كانت دي القبيلة تهجم على القبيلة الثانية وتسبي نساءها وأطفالها، وكانوا يبيعوهم رقيق. فتخيلوا هذه الأشياء اللي كانت موجودة بينهم، حتى كان الواحد يخاف على نفسه. كانت الخرافات منتشرة بينهم، طبعا كانوا حتى يعلقوا رجل الأرنب، يعلقوها على أساس أنه كيف أنها ترد الأرواح. التحالف والموالاة والأحلاف اللي كانت بينهم، هذه كلها كانت بين القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية. كانت أشهر هذه الأحلاف اللي حصلت اللي هو حلف الفضول، هذه حصلت وكانوا يعينوا فيها الناس على ردود يعني ردود حقوقهم ليهم. أيضا كانت في عندهم أشياء هم يسووها، إيش هي؟ طبعا في الشهر المحرم كانوا يسموا شهر رجب يسموا منصل، منصل الأسنة. ليه؟ ما يخلوا رمح في حديدة ولا سهم إلا نزعوها علشان يعطوا للناس فرصة يتحركوا، لأنه بقية الأشهر كانوا يعني يهجموا فيها على بعض. طيب الحالة الاقتصادية كيف كانت؟ ما كانت عندهم صناعة، كانت التجارة، ولا في زراعة، مكة ما كانت زراعة. أكثر وسيلة عندهم يحصلوا فيها على حوائجهم التجارة، اللي كانت فيها أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة، هذه كانت أشهر الأسواق اللي كانت موجودة عندهم هناك. وطبعا التجارة تفتكروا كانت رحلة الشتاء والصيف، هذه الصناعات ما كانوا يعرفوها، والزراعة كانت موجودة فين؟ موجودة في المدينة، لأنه ما كانت موجودة أو عند وادي فاطمة. طيب هذه كانت الحالة الاقتصادية والحالة التجارية والحالة الاجتماعية اللي كانت في الجزيرة العربية. طبعا للحروب كان الفقر والجوع موجود بينهم. طيب إيش الأخلاق؟ هذا كله عندهم أخلاق، من تخيلوا الدناية والرذائل، الخمر، شرب الخمر والميسر والفاحشة، لكن كانت فيهم صفات جميلة جدا. إيش الصفات هذه؟ أول شيء اللي عندهم الكرم، كانوا من الكرم، ممكن الواحد يذبح الماشية حقته
اللي هو يعني أساسا يعني يعيش عليها علشان يكرم الضيوف أو يتحمل الدية. الدية إيش هي؟ الدية لما كان يقتل أحد قتل خطأ ولا يكون قتال يقولوا أنا أتحمل الدية، يتحملوها علشان يوقفوا سفك الدماء. إذا كان عندهم الكرم، أيضا كان عندهم الصدق. طبعا هدول الصدق يعني ما كان أحد فيهم أبدا يكذب، ويعتبروا الكذب مسبة وعار. طبعا الكرم كانوا يشتغلوا بالميسر علشان ليه؟ علشان يكرموا الناس. طيب فهنا هدول الميسر موجود فيهم، وخلوا بالكم لما حنقول الميسر لما حيجوا يبنوا الكعبة ما حيدخلوا فيها أي فلوس من الميسر، لأنهم كانوا يطعموا المساكين ويطعموا الحجاج، فكانوا ما عندهم فلوس فكانوا يشتغلوها بالميسر. طيب قلنا الكرم، قلنا الصدق، الوفاء بالعهد وعدم الغدر. طيب هذه كلها كانت موجودة فيهم ما يتركوها أبدا. الصدق عشان كده لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني لو كنت أخبرتكم إنه في خيل خلف هذا الوادي، قالوا له إيه؟ ما جربنا عليك كذبا. وعشان كده لما ربنا قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا الوفاء بالعهد، العهد عندهم يعتبروه دين يتمسكوا به، صدق كرم وفاء بالعهد، وممكن يقتلوا أولادهم وخلوا أولادهم ينقتلوا في سبيل إنه ما ينقضوا العهد. عزة النفس، ما يقدروا يقبلوا أبدا إنه أحد يظلمهم. من نتيجة العزة النفس هذه إنه كانوا يغضبوا لأي شيء، لو أحد قال كلمة للتاني على طول يشتغلوا إيه؟ بالسيوف، ما في عندهم لعب، يعني على طول عندهم شدة الغيرة، سرعة الانفعال، ما يلاقوا كلمة يشموا منها رائحة الذل إلا قاموا بالسيوف، وما كانوا يبالوا أبدا إنه كان. المضيف العزائم، إذا عزموا على شيء يحققوه لو لقوا فيه المجد والافتخار، ما يصرفهم عن هذا صارف. هذه كانت الأخلاق اللي في العرب، وعندهم الحلم والأناة والتودة، يعني هم بهدوء اللي كانوا يمتدحوا فيها. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل صغير جدا وسهل جدا وما ياخدش ثواني، لكن هيملى ميزانك يوم القيامة بالحسنات. هدية النهاردة من رب العالمين سبحانه وتعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا فيه نكون جنب بعض وقت الحياة ووقت الممات. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني اللي يصلي صلاة الجنازة على أخوه أو أخته الميتة، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الأول يوم القيامة الحساب في مرحلة مهمة جدا اسمها مرحلة الميزان، في كفتين، كفة للحسنات لو تقلت تخش الجنة، وكفة للسيئات لو تقلت الإنسان ما يخشش الجنة، إلا لو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الميزان مرحلة حاسمة في مصير كل إنسان، تتحط الحسنات والسيئات والمثقال وقتها بالذرة، والذرة ملهاش وزن، وتيجي هدية الرحمن. اللي يصلي صلاة الجنازة، هي صلاة ممكن تقعد دقيقة أو دقيقة ونص، وياما الواحد دخل المسجد في صلاة الجمعة أو صلوات تانية علشان يصلي وتفاجئ إن الإمام بيقول صلاة الجنازة يرحمكم الله، ويقف يصلي وواحد تاني يكسل، لكن ربنا بيقول له خد الهدية وما تردهاش. اللي هيصلي على أخوه أو هتصلي على أي حد في المسجد، إذا بميزان الحسنات يوم القيامة تتفاجئ بجبل كبير قوي، في بعض روايات الحديث مثل جبل أحد. على فكرة جبل أحد مساحته 5 كيلومتر مربع، يعني وزنه على الأرض عشرات الآلاف من الأطنان، أو عشرات الآلاف من الأطنان. لو صليت على الميت تتحط في ميزان حسناتك يوم القيامة، ولو مشيت ورا الجنازة لغاية الدفنة أدي ساعة كمان من عمرك يتحط كمان جبل. عايزك تتخيل سنين عمرك كلها، ده انت لو عشت آلاف السنين ما تقفش قدام جبل واحد من الحسنات، لأن الحسنة بتطير قدامها 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. صدقني دقيقة أو دقيقتين في صلاة الجنازة تطير كل سيئات عمرك، ولا يثقل مع صلاة الجنازة في ميزانك أي شيء. شفت الهدية كبيرة إزاي؟ لكن السؤال ليه يا رب؟ عارف ليه ربنا بيديك الهدية الكبيرة؟ لأن رقم واحد ربنا حابب أنه يربينا على الإخلاص. مش لازم العلاقة بيننا وبين بعض تكون مليانة بالمصالح. الميت خلاص مش هيقدر ينفعك، لكنك هتنزل من بيتك وتروح تصلي عليه لوجه الله إكراما للميت ده، عشان توصله ربنا في أحسن حال. مش محتاج أنه هو يشكرك لأنه مش هيقدر يشكرك، ولا يدفع لك فلوس لأنه ما يقدرش، انتقل لدار تانية تماما. فربنا بيعلمنا ساعدوا بعض ومش لازم يكون في مقابل، خليكم مخلصين لبعض. السبب التاني، ربنا بيقول للميت: يا أيها الميت أنا القيوم، يعني قائم على شؤونك، أنا معاك، أنا هدي الأحياء ثواب كبير يخليهم يجروا على المسجد يصلوا عليك، لأنك مش قادر تصرخ وتقول يا جماعة أنا محتاج بعد ما مت إن الناس تقف تصلي علي في المسجد. يا أيها الميت خلاص ما تشيلش هم، ربك هيدي ثواب كبير وهدية كبيرة للأحياء عشان ييجوا يصلوا عليك ويدعوا لك. يا جماعة نجاتنا في الدنيا والآخرة بوقفنا جنب بعض ومساعدتنا البعض، هو ده حال المؤمن، قلبه جميل وبيعطي بإخلاص. يوم سيدنا عبد الله بن عمر سمع الحديث ده إن كل واحد يصلي على الجنازة ياخد قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يا ما الواحد فعلا، أنا بتكلم عن نفسي، يا ما زمان شفت جنازات وكنت مستعجل أو كسلت، لكن بعد هدية النهاردة يا رب ما تحرمناش كلنا من ولا مرة يصلي عليها جنازة. اللهم أعنا على قبول هدية الرحمن.
2: ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: هلا أنا أخوك وأنت بتعرفيني، ما يروحش فكرك لبعيد، خليني أحكي لك القصة.
1: وفي قصة كمان؟ احكي شو بدك تخبرني؟
2: وداد بنفع الشيء، لازم تنزل وتساعدي أمي عطالة والناس، لا مرتك نايمة مرتك قاعدة مرتك مش عارف إيش، أنا مخنوق انهيني من هالقصة يا وداد.
3: أوف، يعني أنت مش شايف ابنك وشايف حياتي كيف؟ مندي طفل رضيع، أنا ما بقدرش كل شوية أنزل تحت.
2: أوف، ابنك ابنك ابنك، زهقت حاجة اسمها ابنك، فيش حدا في الدنيا ولد إلا أنت.
3: يا الله يا محمد، كمان فوق ما أنت بسكيني بغرفة، أنا مش مجبورة في أهلك.
2: لا لا لا لا لا وداد، لا لا لا، بس ما حكيش، أنا ما قلتش إنك مجبورة، ولكن أهلي طول عمرهم بخدموك، نسيت كل هذا الكلام ولا إيش؟
3: يا محمد، ما أنا عندي طفل صغير، بقدرش كل شوية أنزل تحت أسيبه وأطلع.
2: وداد، بتعملي كل اللي قلت لك عليه، وبتاخدي جميل معاك بتنزل تحت وبتساعد أهل الضهر.
3: طيب حاضر، هعمل هيك بس عشان خاطرك مش عشانهم.

0: فهمت القصة يا فارس. صدفة وبعدها إعجاب.
1: مثل ما بدك فسريها، بس لساني ما خاطب لسانها، وربنا شاهد، والله أنا بشهد إنها مؤدبة.
0: وأنا بشهد، ما هي صاحبتي وعشرة عمر، بعرف أخلاقها وطيبة قلبها وحسن سلوكها، ولولا هيك ما بمشي معاها أساسا.
1: عشان هيك بدي إياك تاخدي وتعطي معها، تشوفي رأيها، يعني بما إنكم بنات زي بعض.
0: عارف يا أخو، إن شاء الله بتطلع من نصيبك هالبنت، فيها شبه كتير من تصرفاتك.
1: كيف يعني بتشبهني؟ يعني فيها شبه مني؟
0: أوه، نظيفية كتير وممسوسة كمان، ومسامحة دايما، وطيبة قلبها بتعم هالبلد، وعاقلة وبتحب الخير لكل الناس.
1: ما أنت عارفة يا أختي، الطيور على أشكالها تقع.
0: ليلى والمجنون يعني؟
1: تعرف يا ألاء، كل إشي بيعجبني فيكي ما عدا إشي واحد.
0: ويش هو؟
1: لسانك.
0: أي أي بالراحة عليا، إني بتجعني فارس.
2: بتعرف يا محمد، فش الواحد أحسن من داره ووسط ناسه.
3: آه والله، هو في أحسن من البيت يا أبو محمد، بتقدر تعمل شو ما بدك وبراحتك، الحمد لله ربنا شفاك وعفاك.
2: آه والله يا محمد، وصدق المثل اللي قال سرير البيت ولا سرير المستشفى، كل دقيقة كانت تمر عليا في المستشفى أحسها كأنها شهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أصحيح يا محمد، جبيلي بالله جميل صغير أشوفه. تصدقي ما أنا مصدق يكبر هالولد بسرعة، بدي أشوفه زلمة.
3: اسم الله عليه، مل علينا البيت. فالله لما كان هدى ومحمد صغار، فاكر لما كنت تقعد معهم تلعبهم عبال ما عمل لك الغداء؟
2: آه طبعا فاكر يا محمد. إيه والله كبرنا يا محمد، شايف الأيام كيف بتجري؟ محمد صار أبو، وهدى إن شاء الله بتصير عروس.
3: ربنا يطول بعمرك وتشوفهم عطول حواليك. يلا هيني أيما أجيب لك جميل للصغير.
2: يلا بالعجل بالعجل يا محمد، بدي أشوفه.
0: الو هدى، وينك لهلأ يا بنتي؟
4: هيني بالطريق يا ألاء، شوي شوي وبوصل. يلا
0: يلا بستناك عند النافورة.
4: حاضر تمام.
5: فارس الصحفي أخوك أنت؟
0: آه أخويا، ليش مستغربة؟
5: صار لنا 3 سنين مع بعض ولا مرة حكيتيلي؟ ما كنتش بعرف إنه أخوك فارس هو هذا فارس الصحفي.
0: ليش هو أنت كنت تخليني أحكي عن بيتنا؟ كنت دائما تحكي لي إنه أسرار البيت ما بينفع أحكيها لحد، حتى لو أصحاب.
5: ألا أنا لسه سنة أولى جامعة، وأخوك ما شاء الله عليه ماجستير، يعني 1000 بنت بتتمنى.
0: فكري بالموضوع كويس واستخيري يا هدى، وردي لي خبر. أنا لو مكانك ما بضيع من إيدي.
5: مش عارفة شو أحكي لك، بس برضو خلينا نفكر، إذا ربنا كتب لنا النصيب بيصير.
0: يا رب يا رب يا هدى تطلع من نصيب أخويا. بشوفك ابتسمتي، سكوت علامة الرضا.
5: معقول؟ يعني صحيح من أول ما شفته ما هو شخصية؟
0: لا يا هدى خلص فكري كويس،
5: يعني شايف بنات كتير من صحباته وزميلاته بالشغل، بالآخر يجي يختارني أنا.
0: خلصت سرحان ولا لسه ست هدى؟
5: خلص خلص، بديش أفكر خلص.

0: ارتحت يا فارس؟ اخترت اللي بدك إياها واللي جاع هواك؟ ماشي، يبقى شو لزمتي أنا؟
1: أنت البركة كلها يا ست الكل، أنت نور عيني يا فارس.
0: أيوة هاي اللي باخده منك، ما تقعد تضحك علي بكلمة وبكلمتين من كلامك المعسول هذا.
1: شفتها ياما مرتين بالصدفة لما كنت بالمستشفى بغطي الأحداث، والبنت ياما عجبتني، وأنا متأكد ياما إنها رح تعجبك، لأنه البنت كتير ياما زوج وما شاء الله أخلاقها عالية، مبين عليها بنت أصل.
0: لكن أنا مش عجباني ولا موافقة ولا رح أوافق.
2: يا هدى، صحيح هي لا صاحبتك أخته للصحب فارس اللي وقف معنا بالمستشفى؟
3: آه يا ماما، باليوم كمان حكت لي، يعني طلبت مني أفكر بالموضوع.
2: وانت شو رأيك؟
3: هو شوفي يعني مبين عليه محترم وشبي كويس، بس يا ماما أنا بعرف ألا أخته، صحي صاحبتي بس مش زينة.
2: مش زينة؟ كيف يعني؟
3: يا ماما هم كتير أغنية، بس إحنا وضعنا على قدنا وانت عارفة هذا الإشي.
2: ماما يا عيوني، الغني هو بس رب العالمين، وماله وضعنا، ما بتاكلي زي الناس ولا بتشربي زي الناس، انت لحالك كل يوم تطلعي بلبس جديد غير عن التاني. يا ماما،
3: يا ماما مش هاد المشكلة، المشكلة من كلام ألاء، مش عارفة أحيانا بحسهم بيهتموا بهاي الأشياء كتير.
2: يا نور عين الماما، انت استخيري رب العالمين وفكري منيح، القرار برجع لك.
3: حاضر يا ماما، لعله خير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كانت الأمل. كانت الأمل. قدمنا لها العمل. فنمت وتسامت. وقدمنا لها الهمة. سعينا معا. نحو القمة. نحو القمة. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيء يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة. وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا، من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ

0: هنا
1: من هنا
2: باغ وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل
4: قد مضي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنان
0: من لبنان
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: جمع الشوق وروحي والهوى لليال فارقتنا من سنين، عاشها القلب ضميئا مرتوى من حبيب كل ما فيه يزين، واستقى مني حبا هانئا وسقيت المر من هجر خؤون. يا حبيبا سكب الشوق له من حنايا الصدر ودا وحنين، جمع الشوق بروحي كله، كل شوق هاج سر العاشقين. يا حبيبا طالما غنت له من شغاف القلب آهات اللحون، لك أنا وحدنا غنى لنا طائر الحب بإيقاع حنون. هل تذكرت لقانا حينما غفت الدنيا وفاح الياسمين، يوم كنا والمنى تسمو بنا في الفضاء الرحب بين الحالمين، نطلب الصعب وفي أحلامنا أن صخر الصعب قصرا سيلين. أين هاتيك الأماني قد ذوت كرقيق الزهر في قفر ضنين، أين مني الوصل يا وصلا غدا في زوايا الدهر يثوي في سكون. جمع الشوق بروحي فغدا بهواه خالدا للآبدين، وكأنا يا حبيبي وحدنا لمليك الحب نحيا وندين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس

0: الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا لما جعل الله تعالى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وجعله مصدرا للعلوم وعنه تفرعت. فلو نظرت إلى علوم الشريعة، فالتفسير مثلا كان مندرجا تحت السنة، وذلك بما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما نقله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو المعروف بالتفسير بالمأثور. ولذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب خاص بالتفسير، ولا يوجد إمام من أئمة الحديث المتقدمين من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيهم، إلا ويكون إما أفرد كتابا مستقلا في التفسير، أو جعل التفسير ضمن الكتاب الذي ألفه في الحديث. ولو تتبعنا كتب التفسير الأول، سواء ما طبع منها أو لم يطبع، كتفسير وكيع وعبد بن حميد الكشي وأمثال هؤلاء، أو التي طبعت مؤخرا كتفسير الطبري ابن جرير ولا البغوي ولا كل هؤلاء هم من كبار أئمة الحديث، وبقي التفسير مندرجا تحت الحديث حتى نهاية القرن، بدء القرن الرابع الهجري، الذي إيش في بدء القرن الرابع الهجري، حيث انفصل عن الحديث. لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرنا إلى الفقه، علم الفقه، فالفقه هو فقه الحديث. ولو نظرنا إلى كتابين من أقدم الكتب في الفقه، كتاب الموطأ للإمام مالك، وكتاب الأم للإمام الشافعي. فكتاب الموطأ تنازع العلماء فيه أهو كتاب فقه أم كتاب حديث، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة ذكر كثيرا من الأحكام الفقهية ضمن هذا الكتاب، عقب أو بعد ذكره لروايات الحديث، بل قد يذكر أحكاما فقهية في فقرات كثيرة جدا، ولم يذكر قبلها أي أثر للحديث النبوي. وإذا نظرنا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة، نجده كذلك يعقد الباب، يأتي بالآيات بالأحاديث النبوية، ثم يشقق الأحكام، فصار أشبه بشرح للأحاديث التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بقي الفقه مدللا بالأحاديث النبوية إلى أن انفصل وأصبح مجردا عن الدليل، وهذا ما نعرفه في كتب الفقه ويعرفه كل طالب علم. لو نظرنا إلى علم الأصول، فعلم الأصول كان مندرجا تحت أصول الحديث وليس منفصلا، ومؤسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أن مؤسس علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينت ذلك في الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه. إذا نظرنا في هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أنت لا تدري أنت تبحث في أصول فقه ولا تبحث في أصول حديث. كل تلك الفقرات الموجودة في هذا الكتاب هي أصول حديث، وهي بنفس الوقت اعتمد عليها علماء الأصول، وهكذا الأمر. لهذا قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: يا بني إلزم هذا الرجل، فإني لم أرى أعلم منه بالأصلين، إلى أن انفرد أصول الفقه عن أصول الحديث وصار علما مستقلا له كيان خاص. لو نظرنا إلى علم من أهم العلوم في الشريعة وهو علم التوحيد، علم التوحيد يا أيها الإخوة هو أيضا جزئية صغيرة من علم الحديث، وأقصد بالحديث يعني لا أريد الحديث دراية، إنما أريد الحديث رواية. هذا ما تجده أنت في كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كتاب الإيمان، أو تجد كتاب السنة، أو تجد كتاب التوحيد. وكل من أفرد بابا مستقلا وأطلق عليه كتاب السنة، كما في السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل في الروايات عن الإمام أحمد، السنة للالكائي، هذه كلها إيش؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفردوها وتسمى السنة، كتاب السنة. لو نظرت في صحيح البخاري بعد كتاب التوحيد، عفوا بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، لو نظرت في صحيح مسلم في الأخير كتاب الإيمان، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، لو نظرت أنت في السنن، سنن أبي داود كتاب السنة، سنن الترمذي بعد كتاب التفسير، وهكذا. إذن بقي علم التوحيد أيضا مندرجا تحت علم الحديث إلى أن انفصل شيئا فشيئا وانسلخ عن علم الحديث فصار علما مستقلا. وهكذا جميع علوم الشريعة، بل أزيد أكثر أن العلوم الأخرى وهي المعروفة بعلوم الآلة أو التي كتبت أنشئت وجدت فيما بعد، كالتاريخ كاللغة، فكلها وجدت لأجل خدمة السنة النبوية، بل حتى الشعر. كان العرب في الجاهلية يرون أخبارهم ورواياتهم ومآثرهم ومعالم العشيرة والقبيلة إرسالا، بعد ذلك صار يروى بالسند. لو نظرت أنت من أوائل كتب التاريخ على سبيل المثال، مثلا خذ مروج الذهب المسعودي، خذ تاريخ الطبري، تجدها كلها تروى بالسند، وهذا ما كان موجودا في أمة من الأمم، وكذا في العرب في جاهليتهم وحتى في صدر الإسلام. فلما بدأ بتدوين السنة النبوية وبدأ الصحابة والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين في التمحيص، واضطروا إلى التنقير لبيان الصحيح من الدخيل بعد دخول فئات مغرضة للطعن والنيل من هذا الدين. اضطر علماء الأمة: من حدثك؟ من أخبرك؟ من يشهد لك؟ وهذا بدأ في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعد ذلك استمر الأمر كذلك. لذلك جميع العلوم والتي هي ليست في الأصل مرتبطة بآية قرآنية أو حديث نبوي أو فقه أو تفسير أو أصول، صارت تروى كلها بالسند خدمة للسنة النبوية. فما موقف الأمة من السنة النبوية بعد ذلك؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

شريكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد: كيف حالك يا فلان؟ والله، لا تقول: والله يا أخي اتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول: الأسواق واقفة، ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى.

عهدكم وإيايا فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذا المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة. فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: في ظلال في ظلال السيرة.
6: منى تكتنز بالمفاجآت. جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقطع داكنة تهتز وتتداعى نحوه عبر ظلمة الليل، تتجمع حوله حتى اختفى تماما عن ابن مسعود الذي شعر برهبة عندما تلاشى صوت نبيه أيضا، لكنه لم يغادر الخط الذي خطه له. ولما بدأت خطوط الفجر تتسلل في الأفق شق عليه السلام جدار الجن وذهب بعيدا حتى اختفى، فبدأت أطياف الجن تتفرق شيئا فشيئا. ولما عاد صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته مر بصاحبه فسأله عنهم، فأخبره أنه لم يبق منهم سوى القليل، فتوجه إليهم وكلمهم ثم غادر مع صاحبه المكان يشقان طريق الخوف نحو مكة، بعد أن التقى صلى الله عليه وسلم بالجن. لكن الله لم يأمره بالاعتماد عليهم، ولم يأمره بالخوف منهم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التواصل معهم، رغم أنه أخبرهم بأن منهم إخوة لهم في الإسلام، فلهم عالم وللجن عالم آخر، ولا تأثير لشياطينهم على من يحصن نفسه بذكر الله. ومرت الأيام فأقبلت أشهر الحج وتناثرت خيام العرب على أرض منى، فقصدها صلى الله عليه وسلم ليجد لغة أخرى لم يعهدها ووجوها أكثر بشرا. عام مختلف وأيامه استثنائية، لم يحضره أبو لهب ولا أبو جهل، ربما أخافتهما دعوته وفيه قابل صلى الله عليه وسلم رجلا من همدان فرحب به الهمداني وأنصت باهتمام لما يقول وتحمس لنصرته، فسأله صلى الله عليه وسلم سؤال من يبني دولته بالسلم لا بالعنف، برضا أهلها لا بقمعهم، بتأييدهم لا بمخاتلتهم وغشهم، فقد كان بإمكانه أن يقيم دولة صورية في مكة تحت رعاية الأصنام وطواغيتها عندما عرضوا عليه الزعامة، لكنه يأبى أن يخدع أو يخدع، لذا سأل الهمداني فقال هل عند قومك من منعه؟ فقال نعم، ثم انطلق الرجل، لكنه عاد بعد قليل ليشترط موافقة قومه، ثم يعود في العام القادم ليخبره بالنتيجة. ودعه صلى الله عليه وسلم وانطلق مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إلى خيام تنضح بالأدب وحسن الاستقبال، خيام تسفر عن أروع ما في القبيلة من قيم وجمال. حل صلى الله عليه وسلم ضيفا على خيام بني شيبان بن ثعلبة الذين يسكنون جوار دولة فارس، فأثنى أبو بكر عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر الناس. بعدها جرى حوار أداره أبو بكر، حوار معطر بالحكمة ولين الكلام، حوار جميل مع قوم أثاروا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، الحديث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أنتم يا أيها الإخوة مهيئون أن تكونوا من أولياء الله تعالى، وكيف لا تكون أنت ولي من أولياء الله تعالى والله عز وجل رضيك خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد اختارك الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد علق الله تعالى قلبك بالمساجد فأنت تغدو إليها وتروح، لم يبقى عليك إلا أن تتقن ثلاثة أنت تمضي فيها بس بحاجة إلى أن تتقنها. أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض، وثالثها أداء ما استطعت من النوافل. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، تعالوا يعني نجتهد ما استطعنا في هذه الثلاث حتى ننال رتبة الولاية، حتى إذا عشت في جوار الله تعالى، وإذا مت فأنت في أمان الله تعالى، حتى تصير من جماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يا أخوان أن تكون قريبا من الله ما في أجمل من هذه العيشة. والله أن تكون وليا من أولياء الله تعالى يعني أنت تحيا في عالم مختلف جدا عن هذا العالم الأرضي السفلي. ما عليك إلا أن تضبط هذه الثلاثة، غالب نفسك، غالب شيطانك، حاوط نفسك بجو من الصالحين هذا ممشاهم، هناك تكون كالذين قال الله تعالى فيهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مالك بن دينار يكنى أبا يحيى كان يكتب المصاحف، يعني كان عمله نساخا، من زمان ما في طباعة، فالكتب كلها تنسخ باليد كتابة، وعلى رأسها المصاحف كانت تنسخ، ويعني يدفع أجرة هذا التعب وثمن هذا التعب. فكان مالك بن دينار يعمل في كتابة المصاحف. هلأ معناته بس في فائدة هون، معناته كان يعمل، يعني الأولياء مو قاعدين وبيجيهم يعني من السماء بينزل عليهم الأكل، لا، الأولياء مثلك بيجوعوا بعدين، يعني كمان بيحسوا بالجوع وبدهم يأكلوا وبدهم يشربوا، مثلك بالضبط، وبده يروح ينزل على الشغل، وعنده دوام 6-7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، واليوم هاي الشغلة طلعت منيحة، والزبون إجا تقل دم عليه، وهي راكزة وهي مو راكزة، وهذا قبضه وهذا ما قبضه، وهذا تأخر بالحساب. الأولياء مثلنا بالضبط، بس هم يعني يتقنون، حيث كانوا يتركون الحرم، يعني إذا إجا زبون ما بيلطشوا، إذا إجا زبون وعرفوا أنه هيك بسيطي ما بيقول له يلا أعطيها القطعة اللي ما عم تنباع وقول له هي أحسن قطعة، إذا إجا زبون ما بيجي بيقول له الله وكيلك موقف علي ب1000 وهي موقف علي ب900 ليرة سوري، ما يعني يترك الحرام. إذا إجته زبونة لا ينظر إليها أكثر من النظر المطلوب للعمل، إذا إجا ولد صغير ما بيضحك عليه، هذا هو يعني هذا هو الولي، يترك الحرام، يتقن الفرائض، بينزل على الشغل، بس لما بيأذن الظهر بدي يصلي، ما في إنه والله لا مشغولين عود بلا صلاة، أنا معلمك عم بقول لك عود بلا صلاة، شو أنت معلمي عم تقلي؟ الله قال لي أقيم الصلاة، وإذا أنت قلت لي عود ما برد عليك، لأنه الله قال صلي بدي صلي. فهو صح بينزل على عمله بس بقى يتقن فرائضه بعمله، يترك الحرام، يؤدي ما استطاع من النوافل. فمالك ابن دينار يكنى أبا يحيى كان يكتب المصاحف. سمعت مالك ابن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ العبادات يا أخوان إلى طعمه. هلأ مرات واحد بيرحله سيران بيقول لك: يا أخي هالسيران قديش أنا رايح سيارين بس مو مثل هالسيران، من 10 سنين رحنا للقرن الفلانية يا أخي والله انبسطنا
ما عم بنساها هالشغلة، هالسيران اللي رحنا للقرنة الفلانية، شايف؟ لأنه هو داء طعمة هالسيران، فالسيران له طعمة والأكل له طعمة والشرب له طعمة. هلأ الصلاة له طعمة والصوم له طعمة وجبر خواطر الآخرين له طعمة وذكر الله تعالى له طعمة. مالك ابن دينار دايق طعمة الذكر، يعني دايق دو أماكني، قال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. يعني أحسن من السيران عند مالك ابن دينار؟ نعم. يعني أحسن أنا بدي أتجوز واحدة ملكة جمال عند مالك ابن دينار؟ نعيم ذكر الله أحسن من نعيم تتجوز واحدة ملكة جمال. يعني أحسن أنا بدي أخذ بيت مساحته 140 متر 200 متر عند مالك ابن دينار داء طعمة الذكر؟ قال: ترى ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. سمعت عن الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى؟ كان يقول: إذا لم يكن في الجنة اقرأ ورقة، فماذا نصنع في الجنة؟ إذا لم يكن بالجنة اقرأ ورقة، شو بدنا نسوي بالجنة؟ بس لأنه فيها اقرأ ورقة كتير حلو، اقرأ يعني اقرأ القرآن الكريم، فهو دايق نعيم القرآن الكريم، فلذلك يعني يرى بأن حتى نعيم القرآن أحسن من نعيم الجنة. تتلو كلام ربك، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ مرات يا أخوان بيكون شاب متخرج جديد من الجامعة أو نازل على السوق جديد بده يشتغل، بيجي تاجر كبير وناجح بحياته ومعروف وصالح وخير، بيجي بيقول له: نصيحة يا ابني، اشتغل بهال السلعة تربح. هلأ إذا كان هذا الشاب الجديد اللي فايت على السوق فهيم، بسمع كلام المعلم الكبير الخبير يلي معروف بصلاحه، هو عم ينصحني إنه التاجر بهيك بتربح. هلأ مالك ابن دينار هو من الأولياء، ماشي الحال، عم بيحكي لنا نصيحة. إذا أنت سالك بهذا الدرب وبأول سلوكك في هذا الدرب، عم بيقول لك: ترى شوف، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ إذا واحد موفق يا أخي، عم بيقول لك واحد خبير هذا وسبقك في هذا الطريق. لا تنسوا يا أخوان بأنه أكثر من 280 مرة تحدث القرآن الكريم عن ذكر الله تعالى، منهم 81 مرة أمرنا بذكر الله تعالى. كيف أنت بتحب الله وما بتذكر الله؟ لذلك يا أخوان يا رجال يا شباب، أجمع العلماء على وجوب ذكر الله، يعني ذكر الله تعالى واجب. اجعل لنفسك في كل يوم وردا من الذكر لا يفارقك. في ناس يا أخوان هيك ما بيغفل عن الله طرفة عين، هو عم يأكل قلبه مشتغل بالذكر، هو رايح ينام قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يلعب كرة قدم قلبه مشتغل بالذكر، هو نازل على الشغل قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يضحك قلبه مشتغل بالذكر. كيف يبان معك؟ مرات بقلب الضحكة بيجي واحد بيحكي نكتة رزيلة بيوقف. ليش؟ لأنه بيجعه قلبه، هي ما بتمرق، يعني النكتة ما بتمرق هون. صح أنا بتضحك وصح بحكي لك نكتة وبتحكي لي نكتة، بس نكتة بدها تكون منضبطة بالشرع. إجا واحد راح بده يستهزئ بواحد من اللي قاعدين، ما بتلاقيه غير دقر شبك، لكن لأنه هذا الفلتر ما مرق هي النكسة، شايف؟ لأنه السخرية محرمة بالشرع، الله ما بيرضى، والفلتر صافي وقف ما بيضحك، مع أنه كلهم ضحك والبقايا، وفعلا النكتة بتفرض ضحك بس ما بيضحك. كيف بيبان معك؟ هو بقلب شغله يعرض عليه مال حرام ما بيقدر ياخده، ما بياخده، دليل أنه قلبه ذاكر قلبه. أما هلأ اللي بيعصي الله بقلب الشغل، ليش؟ لأنه غافل عن الله. اللي بيطلع على الحرام ليش؟ لأنه غفل عن الله. هلأ لو هو على ذكر بأن الله يراه ما بيطلع على الحرام، بس لأنه غفل عن رؤية الله تعالى له لذلك نظر إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شايف؟ اللي بيرتكب الفاحشة نسأل الله سلام، كيف ارتكب هذا؟ إذا مؤمن مستحيل، مستحيل يساوي الفاحشة، مؤمن ما بصير. أما وأنه في لحظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. علماء قالوا: شو يعني كافر هذا اللي بيفعله؟ قال: لا،
بس عند هذه الفاحشة ارتفع عنه الإيمان. الله يستر لو مات بتلك اللحظة لمات على غير هذا الدين. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لو مؤمن ما بيمد إيده. أما وإنه غفل عن نظر الله تعالى له مشان هيك مد إيده على المال الحرام، ما هو استنى كل الناس لتروح ما يشوفه وبعدين مد إيده على الدرج. لو إنه بيذكر بأن الله يراه ما بيمد إيده، بس أما وإنه نسي أن الله يراه غفل مد إيده وهكذا. فالذكر يا أخوان، في ناس الله يكرمهم بدوام الذكر دائما، بس هذا كيف؟ هذا بده تدريب، بده وظيفة من الذكر في كل يوم. فنصيحة يا أخوان، أنا بريد من كل الأخوة الحاضرين، من كل الأخوات، اعمل مية مية مية ألف أقل أقل شيء. خليك على أورادك، لك أوراد بعد الصلاة وأوراد الصباح وأوراد المساء، بس طالب نفسك كل يوم بمئة مرة استغفار، مئة مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مئة مرة لا إله إلا الله، ألف مرة الله الله الله، وتستشعر بالمذكور مع ذكر اسمه. حافظ عليها وشوف إيش سيأتيك من الثواب ويأتيك من العطاء ويأتيك من التذوق بنعيم ذكر الله تعالى. ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وكان مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. شايف أهل القرآن؟ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته إذا الناس يتكلمون، وبقيامه إذا الناس نائمون، وبسكونه إذا الناس يهرجون ويمرجون. أما حافظ قرآن، حامل قرآن، وبتلاقي بيحكي كلام غير لائق، يتصرف تصرفات غير لائقة. حافظة قرآن بتلاقيها ما بتطيع زوجها، حافظة قرآن وبتلاقيها ما بتدير بال على أولادها، حافظ قرآن وأبوه مو رضيان عنه، كيف هيك؟ فكان مالك ابن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش. الحش أماكن تجمع القاذورات. قال: فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. يعني حتى ما بينزل الغيث على قرنة فيها حبة، مع أنه الأرض مو صالحة، بس تطلع. فالقرآن مرات واحد بيقول لك: أخي الجو العام ما بيساعد، شوف المجتمع ما عم بيساعدني، شوف إذا بمشي بالطريق شو بيصير. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ يعني مو شرط حامل القرآن هو اللي بده يحفظ كل القرآن، اللي بيحفظ كل القرآن كتير منيح، بس حتى لو حفظت سورة شو أثرت فيك هذه السورة؟ تتذكروا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله عظني وأوجز، فتلا عليه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى وصل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعرابي قال: تكفيني حاجة حاجة سورة واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف، قال: أفلح الأعرابي إن صدق. فعلا إذا واحد بس سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني بيعمل بما فيها خلاص بيستقيم. اللي بيأذي الآخرين ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. اللي بيعتدي على الأعراض ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. اللي بيترك الصلاة ليش؟ مو مفكر بيوم الزلزلة. إذا بس بيركز إذا زلزلت الأرض زلزالها تكفيه خلاص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الذكر، ومن الذين يؤثر فيهم القرآن قولا وعملا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما في بيته، حليما مع أزواجه، مع أولاده، مع أحفاده، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما سئلت عن حاله في بيته قالت: كان في مهنة أهله، يقوم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. يده عليه الصلاة والسلام ما ضرب بها زوجة ولا طفلا ولا خادما. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصبر على ما يصدر من بعض أزواجه رضوان الله عليهن. في يوم من الأيام جالس مع أمنا عائشة، فبعثت إليه زينب بنت جحش رضي الله عنها بصحفة من طعام، فثارت الغيرة في نفس عائشة وقامت مغضبة، فأخذت بتلك الصحفة وضربت بها الأرض فانكسرت وذهب ما فيها من طعام. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قام يجمع ذلك الطعام وتلك الصحفة التي كسرت ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فلما هدأت نفسها وذهبت شرة غضبها قالت: يا رسول الله، ما كفارتها؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول لعائشة: إني لأعرف رضاك من سخطك. قالت له: كيف ذلك؟ قال: إن كنت راضية عني تقولين لا وإله محمد، وإن كنت ساخطة علي تقولين لا وإله إبراهيم. قالت رضي الله عنها: إنما أهجر اسمك يا رسول الله. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صحب أزواجه كلهن.

لعب الصغار، الصغار كان يخرج لسانه عليه الصلاة والسلام للحسن سبطه رضي الله عنه، فيضحك الصبي لما رأى من حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان حلمه صلوات ربي وسلامه عليه مع من كانوا أكبر سنا، ولا كان حلمه صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه الذين كانوا في مثل سنه، بل كان حلمه مع الناس جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، محبين وخصوما. حلمه وسع الجميع مصداقا لقول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح أي نوسع، والاستفهام للتقرير أي قد شرحنا لك صدرك، كما في قول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأنذى العالمين بطون راحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن أنواع الأنكحة في مكة أو في الجزيرة العربية. قلنا النكاح العادي والنوع الثاني اللي هو نكاح الاستبضاع، وطبعا يعني ما هو منطق، لكن هم كانوا يسموه نكاح، ولا هو يعتبر والعياذ بالله فاحشة الزنا. النوع الثالث كانت المرأة تكون للبضع من الرجال، يعني من 3 إلى 9، اللي هذولا كانوا مخصوصة ليهم، فهذولا كانوا يجوا عليها، وبعد كده إذا حملت فيقوموا يقولوا الولد لمين، تجمعهم كلهم يعني من 3 إلى 9 وتقول لهم قد رأيتم الذي كان منكم، وتلحق الولد بأي واحد تحبه أكثر وتلحق به ولا يستطيع أن ينكره. تخيلوا هذه كانت بتصير، يعني حتى كانت يعني إن شاء الله بإذن الله بعدين لما نشوف كيف الوليد بن المغيرة لما نزلت فيه الآيات هماز مشاء بنميم مناع للخير ومعتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، كان بضي الطريقة. فهذا كان يعتبروا للأسف نكاح. النوع الثأر الرابع اللي هو أصحاب الرايات الحمر، هذه كان والعياذ بالله زي لما إحنا نسميهم البغاء والعياذ بالله، هذه منتشرة. أقول لكم شيء، على قد ما تلاحظوا أنه هنا في السبي فاحشة الزنا الأخلاق المنتشرة اللي بينهم دي، لكن كانت عندهم أشياء تانية غير في التعامل مع بعض. طبعا هم كانوا يحتاجوا للأولاد علشان يتقوا بيهم العدو، وكان مكانة الرجل مع أخوه وأبنائه وعمه وعشيرته كانت قوية جدا، يعني يعيشوا للعصبية القبلية. لحتى يعني تخيلوا بس كده ننتقل انتقالة بسيطة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوه في شعب هاشم للمقاطعة، دخلوا معاه مجموعة من بني هاشم هم ما كانوا مسلمين، فهذه كانت عندهم العصبية القبلية، فكانت هذه اللي تنتشر بينهم. طيب إيش في كمان كانت الأخلاق اللي منتشرة بينهم؟ هذه العصبية القبلية كانت أساس النظام الاجتماعي اللي كانت موجودة بينهم. أيضا كانت عندهم أخلاق ينتشروا بها ويعني يكونوا دائما فيها. طبعا حكاية لما قلنا فاكرين العصبية القبلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا الحديث، لكن الظالم مظلوم اللي هو الحديث أنه تأخذ على يده، لكن هنا حتى لو ظالم أنهم فعلا يعينوا على الظلم. هذه كانت العلاقات اللي بين العرب في الجزيرة العربية. طيب إيش كانت بينهم أيضا؟ كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد، وخلوا بالكم من هذا الكلام، لأنه كثير من كفار قريش ما رضوا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يكذبوهم، ولكن كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد اللي كانت القبائل تتحارب فيما بينهم رغبة في الحصول على ذلك، زي لما كانت بين الأوس والخزرج. طيب إيش في كمان من أخلاقهم؟ العلاقة كانت بين القبائل كانت مفككة، كانت دي القبيلة تهجم على القبيلة الثانية وتسبي نساءها وأطفالها، وكانوا يبيعوهم رقيق. فتخيلوا هذه الأشياء اللي كانت موجودة بينهم، حتى كان الواحد يخاف على نفسه. كانت الخرافات منتشرة بينهم، طبعا كانوا حتى يعلقوا رجل الأرنب، يعلقوها على أساس أنه كيف أنها ترد الأرواح. التحالف والموالاة والأحلاف اللي كانت بينهم، هذه كلها كانت بين القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية. كانت أشهر هذه الأحلاف اللي حصلت اللي هو حلف الفضول، هذه حصلت وكانوا يعينوا فيها الناس على ردود يعني ردود حقوقهم ليهم. أيضا كانت في عندهم أشياء هم يسووها، إيش هي؟ طبعا في الشهر المحرم كانوا يسموا شهر رجب يسموا منصل، منصل الأسنة. ليه؟ ما يخلوا رمح في حديدة ولا سهم إلا نزعوها علشان يعطوا للناس فرصة يتحركوا،
لأن بقية الأشهر كانوا يعني يهجموا فيها على بعض. طيب الحالة الاقتصادية كيف كانت؟ ما كانت عندهم صناعة، كانت التجارة، ولا في زراعة، مكة ما كانت زراعة. أكثر وسيلة عندهم يحصلوا فيها على حوائجهم التجارة، اللي كانت فيها أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة، هذه كانت أشهر الأسواق اللي كانت موجودة عندهم هناك. وطبعا التجارة تفتكروا كانت رحلة الشتاء والصيف، هذه الصناعات ما كانوا يعرفوها، والزراعة كانت موجودة فين؟ موجودة في المدينة، لأنه ما كانت موجودة أو عند وادي فاطمة. طيب هذه كانت الحالة الاقتصادية والحالة التجارية والحالة الاجتماعية اللي كانت في الجزيرة العربية. طبعا من الحروب كان الفقر والجوع موجود بينهم. طيب إيش الأخلاق؟ هذا كله عندهم أخلاق، من تخيلوا الدنايا والرذائل، الخمر، شرب الخمر والميسر والفاحشة، لكن كانت فيهم صفات جميلة جدا. إيش الصفات هذه؟ أول شيء اللي عندهم الكرم، كانوا من الكرم، ممكن الواحد يذبح الماشية حقته اللي هو يعني أساسا يعني يعيش عليها علشان يكرم الضيوف، أو يتحمل الدية. الدية إيش هي؟ الدية لما كان يقتل أحد قتل خطأ ولا يكون قتال، يقول أنا أتحمل الدية، يتحملوها علشان يوقفوا سفك الدماء. إذن كان عندهم الكرم، أيضا كان عندهم الصدق. طبعا هدول الصدق يعني ما كان أحد فيهم أبدا يكذب، ويعتبر الكذب مسبة وعار. طبعا الكرم كانوا يشتغلوا بالميسر علشان ليه؟ علشان يكرموا الناس. طيب فهنا هدول الميسر موجود فيهم، وخلوا بالكم لما حنقول الميسر، لما حيجوا يبنوا الكعبة ما حيدخلوا فيها أي فلوس من الميسر، لأنهم كانوا يطعموا المساكين ويطعموا الحجاج، فكانوا ما عندهم فلوس فكانوا يشتغلوها بالميسر. طيب قلنا الكرم، قلنا الصدق، الوفاء بالعهد وعدم الغدر. طيب هذه كلها كانت موجودة فيهم ما يتركوها أبدا. الصدق عشان كده لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني لو كنت أخبرتكم إنه في خيل خلف هذا الوادي، قالوا له إيه؟ ما جربنا عليك كذبا. وعشان كده لما ربنا قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا الوفاء بالعهد، العهد عندهم يعتبروه دين يتمسكوا به، صدق، كرم، وفاء بالعهد، وممكن يقتلوا أولادهم وخلوا أولادهم ينقتلوا في سبيل إنه ما ينقضوا العهد. عزة النفس، ما يقدروا يقبلوا أبدا إنه أحد يظلمهم. من نتيجة العزة النفس هذه إنه كانوا يغضبوا لأي شيء، لو أحد قال كلمة للتاني على طول يشتغلوا بالسيوف، ما في عندهم لعب، يعني على طول عندهم شدة الغيرة، سرعة الانفعال، ما يلاقوا كلمة يشموا منها رائحة الذل إلا قاموا بالسيوف، وما كانوا يبالوا أبدا إنه كان المضيف العزائم. إذا عزموا على شيء يحققوه لو لقوا فيه المجد والافتخار، ما يصرفهم عن هذا صارف. هذه كانت الأخلاق اللي في العرب، وعندهم الحلم والأناة والتودة، يعني هم بالهدوء اللي كانوا يمتدحوا فيها. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الصمت، الصمت رجاء، الرجاء التزموا الصمت يا إخوان. اليوم وكما ترون فقد اشتركنا جميعا في شراء هذه السفينة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها ويجعلها مصدر رزق لنا ولعيالنا، وأن يعطينا خيرها ويكفينا شرها.
2: اللهم أمين، اللهم أمين يا رب، أمين يا رب، يا رب، اللهم أمين.
1: ومن الآن علينا أن نجهز أنفسنا ومؤونتنا ونودع عيالنا ونحمل بضاعتنا وأمتعتنا التي سنبيعها في البلاد الأخرى لنبحر على بركة الله.
3: بارك الله فيك يا مسعود، ولكن يا أخي قبل أن نذهب لتجهيز أنفسنا علينا اختيار رئيس لهذه السفينة يكون تقيا ويخاف الله فينا ويعرف بأمور البحرين العذب والمالح وأمور السفر، نرتضيه جميعا قائدا ومرشدا لنا، فرحلتنا ستستغرق شهورا طويلة.
4: نعم. صدقت يا بركات، وليكن.
3: إذن فلنختار واحدا منا يا رجال، ما رأيكم بأخيكم مسعود؟
4: ونعم الاختيار، فليكن مسعود.
3: إذن هيا يا ريس مسعود، من الآن أنت قائدنا ومرشدنا على ظهر هذه السفينة الصغيرة بحجمها الكبيرة في خيرها إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، وأرجو الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأرجو أن تستمعوا لي، فكما تعرفون فإننا ثمانية رجال، أرى أن نقسم أنفسنا إلى فريقين متساويين، فريق يكون مقامه في أعلى السفينة وفريق يكون مقامه في أسفله، وليرضى كل فريق بنصيبه من القسمة، فما رأيكم؟
2: نعم الرأي، هذا رأي جميل، رأيك سديد يا أخي يا مسعود، تفضل.
1: بهذه القسمة لن نزدحم جميعا على سطح السفينة، ونستطيع أن نوزع العمل فيما بيننا، ويد الله مع الجماعة.
3: هذا صحيح، وعد عن ذلك فإن الفريق الذي يعمل في النهار يمكنه أن يرتاح لينوب عنه الفريق الآخر ليلا، وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا، أما الآن هيا ننصرف، ولقاؤنا هنا غدا بعد صلاة الفجر بمشيئة

0: الحمد لله، فإن الرياح اليوم إلى جانبنا، فهيا هيا يا رجال، هيا نتوكل على الله عز وجل ولنبدأ رحلتنا بسم الله مجريها ومرساها.
1: يا رب إلى هبة يا رب.
2: ما بك يا جابر؟ أرى أنك تسرح بأفكارك بعيدا وتبدو غاضبا وكأن شيئا يضايقك.
3: يا أخي بركات، لقد مضى على رحلتنا وطوال هذه المدة وأنا أصعد إلى أعلى السفينة وأستسقي الماء وأجلبه إلى الأسفل، وكلما مررت على من فوقنا تأذوا من ذلك.
2: تحمل يا جابر، فنحن ما زلنا في أول الرحلة وكل منا له عمله الذي يقوم به، وعليك أن تعتاد على عملك المنوط بك.
3: سأتحمل، نعم سأتحمل يا أخي. إلى متى سأتحمل؟ لقد تعبت وسئمت من هذا العمل، وسأنفذ ما فكرت فيه فجر هذا اليوم.
4: جابر، ماذا يفعل هذا الرجل؟
5: ماذا تفعل يا جابر؟
4: إنك تحدث خرقا في أسفل السفينة يا جابر. جابر،
3: نعم أحدث خرقا في نصيبي من السفينة لأستقي الماء.
5: سمعت صوتا وأنا في أعلى السفينة فانحدرت مسرعا. ما هذه الفأس التي تحملها يا جابر؟
3: إنها فأس أنقر بها في نصيبي من السفينة، فهل من يمنعني من ذلك؟
5: وما دفعك أن تفعل ما فعلت يا رجل؟
3: لقد رأيت أن الذين فوقنا يتأذون كلما مررت عليهم بالماء، ولابد لي من الماء، فجعلت أنقر أسفل السفينة فلا أؤذي من فوقنا ولا أضرهم.
5: سامحك الله يا جابر، توقف ولا تعد لمثل هذا العمل. ألا تعلم أنك بعملك هذا تكاد تؤذينا وتضر بنا جميعا وتلقي بنا إلى التهلكة والغرق؟
4: قلت لك تحمل يا جابر واصبر على الأذى، فلم تعمل بنصيحتي وأحدثت أذى أكبر وكدت تهلكنا جميعا بعملك هذا.
5: اسمعوني جميعا، اسمعوا بعد أن عرفتم وأدركتم ما قد يلحق بنا من الأذى والضرر لو لم نوقف جابرا عن نقر وخرق أسفل السفينة بدعوى أنه يخرق في نصيبه منها. والله لو سكتنا عنه لهلكنا جميعا ولكانت نهايتنا. أما أنت يا جابر كمن يقيم مع قوم ويحدث معصية، فإن أقاموا عليه الحد كتبت لهم وله النجاة منها، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا عنها. وحالنا هذا يذكرني بحديث عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، سمعته من الشيخ عبد الرحيم في إحدى دروسه قبل رحلتنا هذه. اسمعوا ماذا قال الشيخ.
6: وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
7: كنتم مع روضة المصطفى
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيء يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة. وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا، من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة، وأحيي ضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: دكتور، ما هو السبيل إلى تطبيق المنهج الإلهي الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الإسلام منهج حياة، ما هو السبيل إلى تطبيق هذا المنهج الذي نتحدث عنه وعن جودته وصلاحه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن الشاهد لتعلموا، هذه اللام لام التعليل، أي علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله من خلالهما. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي أن هذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، هو الثابت الأول، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون فيه حكمة الله ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله والغنى الإلهي. فلذلك لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. ماذا نعلم؟ وقد سألتني ما السبيل إلى تطبيق هذا المنهج؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله، لا بد من أن يستقيم على أمره. والأمثلة التي تؤكد هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أنت مواطن وقفت على شارة المرور الحمراء، والشرطي واقف، وفي سيارة شرطة فيها ضابط واقف، أنت مواطن عادي، فلن تستطيع تجاوز هذه الإشارة، لأن واضع قانون السير علمه يطولك، وقدرته بحجز المركبة وسحب الإجازة يطولك. فلأنك بالبديهة توقن أن هذا الإنسان الذي هو من بني جنسك، من جلدتك، لكنه أقوى منك، علمه يطولك وقدرته تطولك، إذن لا يمكن أن تعصيه. وكأن الله اختار من بين كل أسمائه اسم العليم واسم القدير، وهذان الاسمان يعنيان أن الله

0: خالق البشر، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. فآيات كثيرة تدعونا إلى النظر في خلق السماوات والأرض، لأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، لتعلموا من خلال هذا الكون أن الله على كل شيء قدير، قدرته تطولك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه يطولك. فلمجرد أن توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا بد من أن تطيعه. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أكفرك؟ فلذلك هذه الآية يمكن أن تكون منهجا في الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة. وما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئا إطلاقا. هذا الدين مع الاستقامة تخطف كل ثماره، من دون استقامة يغدو ثقافة ويغدو عادات وتقاليد ويغدو تراثا ويغدو خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية واهتمامات إسلامية، وحدث ولا حرج. أما أن يكون منهجا لسلامتك وسعادتك يحتاج إلى استقامة. وآية الاستقامة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان يجب أن يستحي من الله أنه يطيع مخلوقا، لأنه أقوى منه، ولأن علمه يطوله وقدرته تطوله، ولا يطيع خالقه الذي حياته بيده ورزقه بيده وأهله بيده ومن حوله بيده ومن فوقه بيده ومن تحته بيده، وكل شيء بيده. وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
1: نعم دكتور، الناس في هذا الأمر أصناف، منهم من يصغي السمع ومنهم من يعرض، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين؟
0: أستاذ جميل، آية دقيقة جدا. كأن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم وأديانهم، حدث ولا حرج، هذه تقسيمات أهل الأرض. مهما تنوعت ومهما كثرت ومهما كان الحديث عنها طويلا، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله لا يزيدون عن نموذجين فقط. البطولة أن تتخذ مقاييس خالق السماوات والأرض لك منهجا. الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان يتحرك صباحا في برأسه هدف، إن سعيكم لشتى، لكن هذا السعي المتنوع، تنوع البشر يمكن أن يوضع في خانتين. الخانة الأولى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، لأن الحسنى هي الجنة، فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل

0: واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كذب أنه مخلوق للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء على العكس من ذلك، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب، الأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. لهذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. فالنقطة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أن الناس زمرتان فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى، سوف يسير من قبل ربه الحكيم الرحيم لما أعد الله له من سعادة في الدنيا والآخرة. فسنيسره لليسرى، اليسرى السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة، الثقة بالله، الأمن. كل هذه الصفات من نتائج التيسير الإلهي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يرى ذكاءه في الأخذ لا في العطاء. أما المؤمن يرى ذكاءه في العطاء لا في الأخذ. الرد الإلهي: فسنيسره للعسرة، سوف يمشي في طريق شقائه وهلاكه، في طريق الضيق والإحباط، في طريق اليأس، في طريق أنه سوف يدفع الثمن باهظا. فهذه الآيات الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو أراد المال فاستغنى عن طاعة الله، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور وأحسن الله إليكم، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة، فكأن أحدهم التمس العذر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأكثركم لله خشية، وقد تعلمون أني أبركم لله وأكثركم تقى لله عز وجل. أكثر إنسان يخشى الله، أكثر إنسان يتقي الله، أعلم الناس بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب الجنة لا يدخل إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة، طاعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات الإيمان بالرسالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، أكثر الناس خشية لله علما تقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبادته عبادة فطرية، يجتهد في الطاعة لكن بما تستطيعه النفس، لا بما يجعل النفس تنفر وتمل وقد تنقطع عن الطاعة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس اجتهادا لله عز وجل. أعبد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سولق الضوء في دقائق يسيرة على بعض معالم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، حتى يعرف العبد أن الذي ينفع هو الطاعة، الذي ينفعك عند الله هو عبادتك، لا رصيد العمارات ولا العقارات ولا الرصيد في البنك ولا عدد الأسهم والشركات. رصيدك الذي ينفعك أمامك عند الله وبين يديه رصيد الطاعة والعبادة. إذا فيك اجتهاد اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كم ساق معه من الإبل؟ الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا يلزم هدي واحد فقط، شاة واحدة يلزم القارن والمتمتع، ويجوز أن يشترك سبعة في ناقة أو بقرة، يعني الناقة تكفي سبعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه شات، لكن لأنه يعلم قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن شعائر الله الهدي ومن شعائر الله الأضحية. لما أراد أن يعظم شعائر الله عز وجل كم ساق معه من الهدي؟ ساق معه من الهدي 100 ناقة، 100 ناقة، يعني قدم صلى الله عليه وسلم هديا ما يقدمه 700 حاج ويكفيه شات. فإن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم اجعل هديك شاتين، 3 شيات، قدم هدي بقرة أو ناقة تقارب هديه صلى الله عليه وسلم. هل انتهى اجتهاده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في إقباله إلى الله عز وجل على فقط سوق الهدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة كان صائما، شوف رغم كل مشاق الحج كان صائما، صلى الفجر في منى اليوم 9، فلما طلعت الشمس
دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، وما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر. شوف الطريق من بعد طلوع الشمس، ما وصل وادي عرنة قبل عرفة إلا قبل أذان الظهر، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة صائم وتعب من الصبح وهو على الناقة. قال الراوي: فظل صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو حتى غابت الشمس. حتى غابت الشمس 5 أو 6 ساعات ورسول الله على الناقة يدعو ويبتهل، حتى لما تحركت الناقة فأخذها صلى الله عليه وسلم، مسك لجامها بيده اليسرى وظلت اليمنى واقفة يدعو بها. حتى هذه الثواني اليسيرة ما ضاعت منه صلى الله عليه وسلم في الدعاء والذكر والتبتل لله عز وجل. إن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم فاغتنم عرفة خاصة في مرحلة زمن ما بعد الزوال، اغتنمه بالطاعة بدلا من اغتنامه بالحديث المباح الذي ليس له كبير أثر وطاعة في هذا الموطن. اغتنمه في الذكر بدلا من اغتنامه في النوم. اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. أفطر بعد العصر صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر من أجل أن يفطر هؤلاء إذا رأوه، أفطر ويتقوى على الطاعة فيما بقي من اليوم. ولذلك لا يشرع بعد أن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، لا يشرع صيام عرفة للحاج، إنما لغير الحاج. هذه معالم من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. لابد أن نري الله مسابقتنا ومسارعتنا فيما يرضي الله عز وجل، مسارعتنا ومسابقتنا في الطاعة والعبادة. نري الله اجتهادنا في الصيام، في الصلاة، في الذكر، في البذل، في الإنفاق، في الأذكار، حتى يرضى الله عز وجل عنا. والله عز وجل يحب من عباده الأتقياء الصالحين المتعبدين. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته وعبادته على ما يحب منا ويرضى.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هلا أنا أخوك وأنت بتعرفيني، ما يروحش فكرك لبعيد، خليني أحكي لك القصة.
1: وفي قصة كمان؟ احكي شو بدك تخبرني؟
2: وداد بنفعش هيك، لازم تنزل وتساعدي أمي عطالة والنازلة، مرتك نايمة، مرتك قاعدة، مرتك مش عارف إيش، أنا مخنوق، انهيني من هيك قصة يا وداد.
3: أوف، يعني أنت مش شايف ابنك وشايف حياتي كيف؟ مني طفل رضيع، أنا ما بقدرش كل شوية أنزل تحت.
2: أوف، ابنك ابنك ابنك، زهقت حاجة اسمها ابنك، فيش حدا في الدنيا ولد إلا أنت.
3: يا الله يا محمد، كمان فوق ما أنت مسكيني بغرفة، أنا مش مجبورة في أهلك.
2: لا لا لا لا وداد، لا لا لا، بس ما حكيش، أنا ما قلتش إنك مجبورة، ولكن أهلي طول عمرهم بخدموك، نسيت كل هذا الكلام ولا إيش؟
3: يا محمد، ما أنا عندي طفل صغير، بقدرش كل شوية أنزل تحت أسيبه وأطلع.
2: وداد، بتعملي كل اللي قلت لك عليه، وبتاخدي جميل معاك بتنزل تحت وبتساعد أهل الضهر.
3: طيب حاضر، هعمل هيك بس عشان خاطرك مش عشانهم.

0: فهمت القصة يا فارس. صدفة وبعدها إعجاب.
1: مثل ما بدك فسريها، بس لساني ما خاطب لسانها، وربنا شاهد، والله أنا بشهد إنها مؤدبة.
0: وأنا بشهد، ما هي صاحبتي وعشرة عمر، بعرف أخلاقها وطيبة قلبها وحسن سلوكها، ولولا هيك ما بمشي معاها أساسا.
1: عشان هيك بدي إياكي تاخدي وتعطي معها، تشوفي رأيها، يعني بما إنكم بنات زي بعض.
0: عارف يا أخو، إن شاء الله بتطلع من نصيبك هالبنت، فيها شبه كتير من تصرفاتك.
1: كيف يعني بتشبهني؟ يعني فيها شبه مني؟
0: أوه، نظيفية كتير وموسوسة كمان، ومسامحة دايما، وطيبة قلبها بتعم هالبلد، وعاقلة وبتحب الخير لكل الناس.
1: ما انت عارفة يا أختي، الطيور على أشكالها تقع.
0: ليلى والمجنون يعني؟
1: تعرف يا ألاء، كل إشي بيعجبني فيكي ما عدا إشي واحد.
0: ويش هو؟
1: لسانك.
0: أي أي بالراحة عليا، إني بتجعني فارس.
2: بتعرف يا محمد، فش الواحد أحسن من داره ووسط ناسه.
3: آه والله، هو في أحسن من البيت يا أبو محمد، بتقدر تعمل شو ما بدك وبراحتك، الحمد لله ربنا شفاك وعفاك.
2: آه والله يا محمد، وصدق المثل اللي قال سرير البيت ولا سرير المستشفى، كل دقيقة كانت تمر عليا في المستشفى أحسها كأنها شهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أصحيح يا محمد، جبيلي بالله جميل الصغير أشوفه. تصدقي ما أنا مصدق يكبر هالولد بسرعة، بدي أشوفه زلمة.
3: اسم الله عليه، مل علينا البيت. سألله لما كانوا هدى ومحمد صغار، فاكر لما كنت تقعد معهم تلعبهم عبال ما عمل لك الغداء؟
2: آه طبعا فاكر يا محمد. إيه والله كبرنا يا محمد، شايف الأيام كيف بتجري. محمد صار أبو، وهدى إن شاء الله بتصير عروس.
3: ربنا يطول بعمرك وتشوفهم عطول حواليك. يلا هيني أيما أجيب لك جميل للصغير.
2: يلا بالعجل بالعجل يا محمد، بدي أشوفه.
0: الو هدى، وينك لهلا يا بنتي؟
4: هيني بالطريق يا ألاء، شوي شوي وبوصل. يلا
0: يلا بستناك عند النافوره.
4: حاضر تمام.
5: فارس الصحفي اخوك انت؟
0: اه اخويا. ليش مستغربه؟
5: صار لنا 3 سنين مع بعض ولا مره حكيتي لي. ما كنتش بعرف انه اخوك فارس هو هذا فارس الصحفي.
0: ليش هو انت كنت تخليني احكي عن بيتنا؟ كنت دائما تحكي لي انه اسرار البيت ما بينفع احكيها لحد، حتى لو اصحاب.
5: لا انا لسه سنه اولى جامعه، واخوك ما شاء الله عليه ماجستير، يعني الف بنت بتتمنى.
0: فكري بالموضوع كويس واستخيري يا هدى، وردي لي خبر. انا لو مكانك ما بضيعه من ايدي.
5: مش عارفه شو احكي لك، بس برضو خلينا نفكر. إذا ربنا كتب لنا النصيب بيصير.
0: يا رب يا رب يا هدى تطلع من نصيب أخويا. بشوفك ابتسمتي، سكوت علامة الرضا.
5: معقول؟ يعني صحيح من أول ما شفته ما هو شخصية؟
0: لا يا هدى خلص فكري كويس.
5: يعني شايف بنات كتير من صحباته وزميلاته بالشغل، بالآخر يجي يختارني أنا.
0: خلصت سرحان ولا لسه ست هدى؟
5: خلص خلص، بديش أفكر خلص.

0: ارتحت يا فارس؟ اخترت اللي بدك إياها واللي جاع هواك؟ ماشي، يبقى شو لزمتي أنا؟
1: أنت البركة كلها يا ست الكل، أنت نور عيني يا فارس.
0: أيوة هاي اللي باخده منك، ما تقعد تضحك علي بكلمة وبكلمتين من كلامك المعسول هذا.
1: شفتها ياما مرتين بالصدفة لما كنت بالمستشفى بغطي الأحداث، والبنت ياما عجبتني، وأنا متأكد ياما إنها راح تعجبك، لأنه البنت كتير ياما زوج وما شاء الله أخلاقها عالية، مبين عليها بنت أصل.
0: لكن أنا مش عجباني ولا موافقة ولا راح أوافق.
2: أما قولي لي يا هدى، صحيح هي لا صاحبتك أخته للصحب فارس اللي وقف معنا بالمستشفى؟
3: أي ماما، باليوم كمان حكت لي، يعني طلبت مني أفكر بالموضوع.
2: وانت شو رأيك؟
3: هو شوفي يعني مبين عليه محترم وشاب كويس، بس يا ماما أنا بعرف ألا أخته صحي صاحبتي، بس مش زينة.
2: مش زينة؟ كيف يعني؟
3: يا ماما هم كتير أغنية، بس إحنا وضعنا على قدنا وانت عارفة هذا الإشي.
2: ماما يا عيوني، الغني هو بس رب العالمين، وماله وضعنا، ما بتاكلي زي الناس ولا بتشربي زي الناس، انت لحالك كل يوم تطلعي بلبس جديد غير عن التاني. يا ماما،
3: يا ماما مش هذه المشكلة، المشكلة من كلام ألاء، مش عارفة أحيانا بحسهم بيهتموا بهاي الأشياء كتير.
2: يا نور عين الماما، انت استخيري رب العالمين وفكري منيح، القرار برجع لك.
3: حاضر يا ماما، لعله خير.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الصبر وذكر المصابرة، وبالتأكيد هما أمران مختلفان، لأن لو كانوا نفس الأمر ما ذكرهم في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا كانوا نفس المعنى ما في داعي للتكرار. إذن هناك فرق بين الصبر والمصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ وهل يكفي أحدهما للنصر أم يشترط وجود الأمرين معا؟ هذا ما سنتأمله من خلال سنن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل. ما هي المصابرة؟
2: نصر أو استشهاد.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هنا في تمييز واضح بين الصبر والمصابرة. ما هو الفرق؟ الصبر هو الاستمرار، الاستمرار، الثبات، هذا الصبر. طيب ما هي المصابرة؟ المصابرة نستطيع أن نلخصها بلغة العصر بقضية عض الأصابع. عض الأصابع هذا عنترة سألوه كيف ينتصر على أعدائه، فقال للسائل: ضع إصبعك في فمي وسأضع إصبعي في فمك، وأنت عض إصبعي وأنا عض إصبعك. قال له: ليش؟ قال له: بس افعلها. فبدأوا يعضوا أصابع بعض. بعد شوي الرجل الآخر هذا صرخ، بعدين بعد ما صرخ طبعا أفلته عنترة وهو أفلت عنترة. فعندها قال الرجل: ما فهمت. قال: لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. بس كان الفرق ثواني. الفرق ثواني. احنا شفناها على فكرة في طوفان الأقصى. العدو يقصف يقصف يقصف يقصف، يريد المقاومة تستسلم، وهؤلاء ماسكين في أسرى العدو، مصرين مصرين مصرين إلى أن تسلم كل أسرانا. هذا معنى المصابرة. من اللي عنده استعداد يصبر الثانية الزيادة، يتجاوز عض الأصابع زيادة، عنده هذا الذي سيفلح. إذن هو فوق الصبر، هو صبر فوق الصبر. اصبروا وصابروا. صابروا يعني إيش؟ المصابرة هي متعلقة بجهتين، الصبر متعلق بجهة واحدة، أنت اصبر. المصابرة من يصبر أكثر من الآخر، هذا معنى المصابرة. فجعلها سر من أسرار النصر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم كذبوا وكذبوا وكذبوا وهم صبروا وصبروا وصبروا. مصابرة، هذه هي المصابرة. إذن تذكروا هذا، أن الصبر أن يقع عليك الأذى وتصبر، لكن المصابرة أن يقع عليك الأذى وتصبر، ويقع على عدوك الأذى ويصبر، واللي يصبر شوية زيادة في معركة عض الأصابع هو الذي صابر، والمصابرة هي شرط وسر من أسرار هذا النصر العظيم. نحن اليوم في معركة ليست صبر، نحن في معركة مصابرة مع أعدائنا، واللي يصبر أكثر هو الذي سيفوز. وصدق قائد المقاومة عندما قال نفسنا أطول. نفسنا أطول يعني ماذا؟ يعني المصابرة. تذكروا، لا نصر بدون مصابرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المستمعون، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. هذا لقاؤنا السادس في وافى ربيع، ونحن نتكلم في هذا الشهر الكريم عن أوصاف النبي وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا بالأمس في أسمائه الشريفة الطيبة الطاهرة المباركة صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث في ذكر أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. وينبغي ونحن نتكلم في أسمائه وفي أسماء أولاده أن نتعرف إلى رسول الله، فمعرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حصننا الحصين في هذه الأيام، إذ علاقة المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة سطحية مبنية على الجهل إلا من عصم الله. ونحن نريد أن نصل بمعرفتنا إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شعورا وجدانيا حقيقيا، عاطفة صادقة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بناته فأربع صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأما أبناؤه عليه الصلاة والسلام فثلاثة: القاسم وإبراهيم وعبد الله. وزاد بعضهم: الطيب والمطيب والطاهر والمطهر. أما القاسم رضي الله عنه فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وبه كان يكنى وعاش حتى مشى، وقيل عاش سنتين. وأما زينب رضي الله عنها فهي أكبر بناته، ولدت في سنة 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركت الإسلام وهاجرت، وماتت سنة 8 من الهجرة عند زوجها وابن خالتها أبي العاص لقيط بن الربيع. وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه ثم أسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، وقيل بنكاح جديد، وولدت له عليا مات صغيرا، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح. وولدت له أيضا أمامة التي حملها صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على عاتقه، وكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع رأسه من السجود أعادها. وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة. وأما رقية رضي الله عنها فولدت سنة 33 من مولده صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجر بها الهجرتين، وكانت ذات جمال.

لو أن عندي 100 بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى، هذا جبريل أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها. وكان تزوج عثمان بأم كلثوم 3 من الهجرة وماتت 9، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وعيناه تذرفان. وأما فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها فولدت 41 من مولده صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة 5 سنين. وروي مرفوعا: إنما سميت فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. الله أكبر. سميت فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. الله أكبر. وسميت بتولا لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله، وتزوجت بعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في 2 بأمر الله سبحانه وتعالى ووحيه، ولها 15 سنة و5 أشهر ونصف، ولعلي 21 سنة و5 أشهر. قال أبو عمر: وفاطمة وأم كلثوم أفضل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها أحب أهله صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يقبلها في فيها ويمصها لسانه صلى الله عليه وسلم، أي يعطيها لسانه فتمصها وهي صغيرة، وإذا أراد سفرا يكون آخر عهده بها، وإذا قدم أول ما يدخل عليها. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري. وقال لها: أوما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. رواه مسلم. وفي رواية أحمد: أفضل نساء أهل الجنة، أي فاطمة. وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام 6 أشهر ليلة الثلاثاء 23 من شهر رمضان 21، وولدت لعلي حسنا وحسينا ومحسنا، فمات محسن صغير، وولدت له أم كلثوم وزينب، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة، فانتشر نسله الشريف منها من جهة الصبطين الحسن والحسين فقط رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل مات صغيرا بمكة، واختلف هل ولد قبل النبوة أو بعدها، وهل هو الطيب والطاهر، والصحيح أنهما لقبان له. وأما إبراهيم رضي الله عنه فمن مارية القبطية، ولد في ذي الحجة 8 من الهجرة، وكانت سلمى زوج أبي رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلته، أي هي المولد له، فبشر أبو رافع به النبي صلى الله عليه وسلم، فوهب له عبدا، وعق عنه يوم سابعه بكبشين، وحلق رأسه أبو هند، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وتصدق بزنة شعره ورقا أي فضة على المساكين، ودفنوا شعره في الأرض. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، وتنافست الأنصار في من يرضع إبراهيم عليه السلام، فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية له صلى الله عليه وسلم، فأعطاه لأم بردة بنت المنذر زوجة البراء بن أوس، فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن ابن النجار، وترجع به إلى أمه. وأعطاه صلى الله عليه وسلم، أعطى أم بردة قطعة نخل. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، وكان ظئره قينا فيقبله ثم يرجعه. ما أرحمك، ما أكرمك، ما أعظم شمائلك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. روى أبو حاتم وزاد البخاري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت يقبله، أي هذا الرضيع رضي الله عنه وأرضاه، يقبل إبراهيم ويشمه
وتوفي إبراهيم وله 70 يوما وقيل أكثر.

0: أكثر من ذلك، وصلى الله عليه وسلم دفنه بالبقيع وقال ندفنه عند فرطنا عثمان بن مضعون، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبره ورش وعلم بعلامة، وهو أول قبر رش أي بالماء. وفي حديث جابر أخذ صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم ذرفت عيناه ثم قال: إنا بك يا إبراهيم لمحزنون. تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. وانكسفت الشمس يوم موته، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد. رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي. سبحان الله العظيم. مات إبراهيم في شهرين من عمره ينتظر من يرضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعة في الجنة تكمل رضاع إبراهيم. وهكذا عرفنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أزواجه الطاهرات الطيبات المباركات العفيفات المتعففات، فنلتقي بهم إن شاء الله في حلقة قادمة. ينبغي لنا أن نتعرف على ذريته، ونتعرف على نسله الشريف، ونتعرف على آل بيته. وهل أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكرم إلا عندما نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته الطاهرة المطهرة المباركة الخيرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا صحبة معهم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب آل بيته الأطهار الأطياب، ونسألك اللهم بحبنا لهم أن تجمعنا وإياهم يا أكرم الأكرمين على ما تحب وترضى. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل صغير جدا وسهل جدا وما ياخدش ثواني، لكن هيملى ميزانك يوم القيامة بالحسنات. هدية النهاردة من رب العالمين سبحانه وتعالى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، علمنا فيه نكون جنب بعض وقت الحياة ووقت الممات. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني اللي يصلي صلاة الجنازة على أخوه أو أخته الميتة، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الأول يوم القيامة الحساب في مرحلة مهمة جدا اسمها مرحلة الميزان. في كفتين، كفة للحسنات لو تقلت تخش الجنة، وكفة للسيئات لو تقلت الإنسان ما يخشش الجنة، إلا لو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الميزان مرحلة حاسمة في مصير كل إنسان، تتحط الحسنات والسيئات والمثقال وقتها بالذرة، والذرة ملهاش وزن، وتيجي هدية الرحمن. اللي يصلي صلاة الجنازة، هي صلاة ممكن تقعد دقيقة أو دقيقة ونص، وياما الواحد دخل المسجد في صلاة الجمعة أو صلوات تانية علشان يصلي وتفاجئ إن الإمام بيقول صلاة الجنازة يرحمكم الله، ويقف يصلي وواحد تاني يكسل، لكن ربنا بيقول له خد الهدية وما تردهاش. اللي هيصلي على أخوه أو هتصلي على أي حد في المسجد، إذا بميزان الحسنات يوم القيامة تتفاجئ بجبل كبير قوي. في بعض روايات الحديث مثل جبل أحد، على فكرة جبل أحد مساحته 5 كيلومتر مربع، يعني وزنه على الأرض عشرات الآلاف من الأطنان، أو عشرات الآلاف من الأطنان. لو صليت على الميت تتحط في ميزان حسناتك يوم القيامة، ولو مشيت ورا الجنازة لغاية الدفنة أدي ساعة كمان من عمرك يتحط كمان جبل. عايزك تتخيل سنين عمرك كلها، ده انت لو عشت آلاف السنين ما تقفش قدام جبل واحد من الحسنات، لأن الحسنة بتطير قدامها 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. صدقني دقيقة أو دقيقتين في صلاة الجنازة تطير كل سيئات عمرك، ولا يثقل مع صلاة الجنازة في ميزانك أي شيء. شفت الهدية كبيرة إزاي؟ لكن السؤال ليه يا رب؟ عارف ليه ربنا بيديك الهدية الكبيرة؟ لأن رقم واحد ربنا حابب أنه يربينا على الإخلاص. مش لازم العلاقة بيننا وبين بعض تكون مليانة بالمصالح. الميت خلاص مش هيقدر ينفعك، لكنك هتنزل من بيتك وتروح تصلي عليه لوجه الله إكراما للميت ده، عشان توصله ربنا في أحسن حال. مش محتاج أنه هو يشكرك لأنه مش هيقدر يشكرك، ولا يدفع لك فلوس لأنه ما يقدرش، انتقل لدار تانية تماما. فربنا بيعلمنا ساعدوا بعض ومش لازم يكون في مقابل، خليكم مخلصين لبعض. السبب التاني، ربنا بيقول للميت: يا أيها الميت أنا القيوم، يعني قائم على شؤونك، أنا معاك، أنا هدي الأحياء ثواب كبير يخليهم يجروا على المسجد يصلوا عليك، لأنك مش قادر تصرخ وتقول يا جماعة أنا محتاج بعد ما مت إن الناس تقف تصلي علي في المسجد. يا أيها الميت خلاص ما تشيلش هم، ربك هيدي ثواب كبير وهدية كبيرة للأحياء عشان ييجوا يصلوا عليك ويدعوا لك. يا جماعة نجاتنا في الدنيا والآخرة بوقفنا جنب بعض ومساعدتنا البعض، هو ده حال المؤمن، قلبه جميل وبيعطي بإخلاص. يوم سيدنا عبد الله بن عمر سمع الحديث ده إن كل واحد يصلي على الجنازة ياخد قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يا ما الواحد فعلا، أنا بتكلم عن نفسي، يا ما زمان شفت جنازات وكنت مستعجل أو كسلت، لكن بعد هدية النهاردة يا رب ما تحرمناش كلنا من ولا مرة يصلي عليها جنازة. اللهم أعنا على قبول هدية الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ودجل السحرة.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المعجزات يا أخوة، المعجزات هي آيات من الله يؤيد بها الأنبياء لإثبات صدقه، والكرامات تكون لأولياء الله المتقين. فمن كان مشركا أو كافرا فلا كرامة له عند الله. فإذا رأيت كافرا أو مشركا يعمل أعمالا تشبه الكرامات فاعلم بأنها ضرب من السحر، لأن سحرة فرعون ألقوا بالحبال والعصي فخيل للناس بأنها تسعى. إذا رأيتم كافرا يقوم بأعمال تشبه الكرامات فلا يجوز أن تصدقوا بأنه كريما مكرما، لأن الله لا يكرم الكافرين ولا يمنحهم القدرة على فعل شيء يكرمهم به. من هنا يجب أن نضع قاعدة أن المشرك بالله لا يقوم بالكرامات، والكافر بأي نبي من الأنبياء أو بأي رسالة من الرسالات لا يقوم بالكرامات. فإذا رأيت كافرا يقوم بعمل يشفي به المرضى أو إنسان يستطيع أن يفعل أمورا كأنها الكرامات فعليك أن تعلم بأنها ضرب من السحر أو الوهم. فقد خيل لموسى أن الحبال والعصي تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل للناس أحيانا بأن الطبيب شفى المريض، والطبيب لا يشفي، إنما الشافي هو الله تعالى. يعطيك الطبيب الدواء، فإن ظننت بأن الدواء يشفي عبدت الدواء، عليك أن تعبد الدواء. وإن ظننت أن المريض أو الطبيب يشفي فعليك أن تعبد الطبيب، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. والله تعالى هو الذي يعطي الإنسان النعم والعافية، وهو الذي يعطي الناس الأمن، وهو الذي يعطي الناس السمع والبصر. كل هذه أمور أعطاها الله تعالى للناس. وأحيانا يعطي الله تعالى أولياءه بعض الكرامات، كما في الحديث النبوي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يتقي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن كان تقيا يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل يبلغ درجة الحب. فإذا ما أحبه الله تعالى أعطاه من قدرته، فرأى الناس كراماته. والشرط الأساس أن يكون وليا من أولياء الله، لا وليا من أولياء الشيطان. فالدجال ولي من أولياء الشيطان، الأعور الدجال ولي من أولياء الشيطان، يكفر بالله ويدعو الناس إلى عبادته وإلى طاعته واتباع أمره، ويستطيع أن يفعل الكثير من السحر الذي يخيل فيه للناس أنه يحول الأشياء من حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كما يحول الذهب والحجارة إلى جواهر وذهب. فهذا ولي من أولياء الشيطان، ولو رأيت الحجر بين يديه يتحول إلى جوهرة أو إلى فضة أو إلى ذهب. وكذلك إذا
2: أخرج الدجال أباك من القبر فهو ولي الشيطان وليست بكرامة إنه السحر الذي تراه. من هنا فرق الله تعالى بين آياته التي منحها لأنبيائه وبين السحر، ففصل الكلام عن السحر، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا هو السحر. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن تعاطاه، لمن تعاطى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له عند الله نصيب من رحمة الله، لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن فرق الله بين السحر الذي خيل لموسى من سحر السحرة أن الحبال والعصية تسعى، وكثيرا ما نذهب عند بعض الدجالين الذين يدعون بأنهم من أولياء الله فيعملون أعمال السحرة، فهؤلاء ليسوا من أصحاب الكرامات. عيسى بن مريم عليه السلام عندما أرسله الله تعالى بالبينات أخبره، فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيها فتكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وإذ تبرئ الأكمه، يخاطبه الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل، أني جئتكم بآية من ربكم، فالآية جاءت من الله، يعني المعجزة جاءت من الله تعالى، فكانت تأييدا لعيسى عليه السلام. طيب كيف نفرق بين السحر وبين الآية؟ الفرق بينهما أن الساحر يكون كافرا وعاصيا ومخالفا لأمر الله، وأن النبي يكون عابدا لله وحاملا لرسالة الله يقدمها للناس ويدعوهم فيها إلى الهدى. والآية ثابتة والسحر وهم، لذلك عندما ألقى موسى عصاه ابتلعت السحر، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن الآية تبطل السحر، وأما السحر فلا يبطل الآية. سحر سحرة فرعون لم يبطل معجزة موسى التي أعطاه الله إياها، بالعكس آية موسى ابتلعت سحر الكاذبين. وهذا هو الفارق. من هنا نقول من رأيته تقيا صالحا ورعا، إن رقى ولدك أو رقى رأسه أو دعا للناس بالشفاء فكان الشفاء بإذن الله، ولا يكون الشفاء بإذن التقي أو الولي أو النبي، لا يكون الشفاء بإذن هؤلاء، إنما يكون بإذن الله كما قال عيسى بن مريم عليه السلام. دائما علينا أن نضع قواعد في ديننا، فإن خالفناها وقعنا في الضلال. إن خالفنا القواعد عبدنا غدا نعبد الدجال، إن خالفنا هذه القواعد غدا نعبد الدجال، لأن الدجال سيفعل أفعالا أكثر من الأبترديس بكثير، فيجب أن نحذر من الفتن عن طريق وضع القواعد الشرعية في تصورنا العقائدي حسب المنهجية القرآنية التي ذكر فيها السحر وذكر فيها الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات كانت في زمن إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الكرامات أن الله فدى إسماعيل، من الكرامات أن إبراهيم أنجب على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. من الكرامات أن يتفجر زمزم تحت أقدام إسماعيل وهو طفل رضيع. من الكرامات والآيات أمور كثيرة عرفناها في ما أخبر القرآن الكريم عنها، فكانت هذه المعجزات التي جاء بها عيسى بن مريم، جاء بها خاتم النبيين، كل هذه. وما زال الإسلام إلى اليوم قائما بدليل أنه الحق، ما زال قائما إلى اليوم، يباري أو ينازل الكفر، والكفر ينازله، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد دينه بالقرآن الذي هو أكبر معجزة، أكبر معجزات الأنبياء القرآن الكريم، لأن أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما دخل مدرسة صغيرة أو كبيرة، عالية أو متوسطة، جاء بقرآن أعجز الأولين والآخرين، وسيبقى آية الله إلى يوم الدين. لو أن رجلا منكم بلغ 50 أو 60 ولم يدخل مدرسة، هل يمكن أن يقرأ أو أن يكتب أو أن يأتي بكتاب يعلم فيه الدنيا كلها معنى الوحدانية ومعنى العدل والاستقامة والإنصاف والصدق والطهارة؟ هل يمكن أن يأتي أحد في الوجود؟ إنه كتاب الله، ليس بكتاب محمد. لو كان كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لغيره. طلبت قريش من رسول الله تب قرآن غير هذا أو بدله، أخي ما بدنا القرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما بقدر، هي ما شغلتي، أصلا ما بعرف تكتب، كنت تلاتي منين يجيب قرآن غير هذا؟ هذا اللي ربنا أوحى به، هذا الذي أوحى به الله، ولو كان من عندي كنت بغيره كل يوم، إعادة تنقيح، إعادة طبع وتنقيح. ما ليست من مهمة رسول الله أن يأتي بقرآن، لأنه ليس بكلامه، إنما هو كلام الله، كلام رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. فضعوا دائما الشريعة والعقيدة الإسلامية والقرآن نصب أعينكم عندما تحكمون على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الأخلاق، فإن وافقت كتاب الله تعالى فهي طاعة، وإن خالفته فهي معصية. وقيسوا الرجال بالقرآن، ولا تقيسوا القرآن بالرجال، قيسوا الرجال بالقرآن، فمن كانت عقيدتهم عقيدة القرآن، ومن كانت أخلاقهم أخلاق القرآن، ومن كان حلالهم حلال القرآن وحرامهم حرام القرآن، فهم المؤمنون بالله تعالى. فإن أكرمهم الله تعالى فذاك لما كرموا به أنفسهم، وإن أهانهم الله تعالى فابتلاء منه، كما حالنا اليوم. حالنا اليوم أن أمتنا ليست بالحالة المرضية عقوبة من الله تعالى، فاسألوه تعالى أن يجعل الأساس في حياتنا والمنطلق القرآن الكريم الذي هدانا الله تعالى به إلى الصراط المستقيم. ولا تفكروا بعد ذلك بأن كل دجال جاء بحركة أو بسحر أصبح وليا من أولياء الله تعالى. شاهدت مرة في اللاذقية أحد السحرة يخرج من فمه إبرا في خيوطها، راح يسحب الإبر من فمه حتى أصبحت أمامه بمقدار كومة من الإبر كلها يسحبها من فمه، ثم رأيت يخرج شفرا للحلاقة من فمه مربوطة بخيوط وحبلها أكثر من 30 متر وهو يسحبها ويجمعها أمامه. في نهاية هذه الأعمال السحرية يمد يده إلى الناس يطلب منهم قرشين وخمسة قروش. فلو كان رجلا في بطنه معمل من الإبر لاغتنى، أو معملا من الشفر لاغتنى ببيعها، ولكنه السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. غدا ستلقون في حياتكم كثيرا من هذه الأعمال والشعوذات. رأيت بأم عيني ساحرا نيم إنسانا نوما مغناطيسيا، ثم بدأ يشير إليه فرفعه في الفضاء من غير حبل يربط به ومن غير دعامة من أسفل، وكان يدخل دولابا هكذا حتى يقول إنه لا يربط لا من أعلى ولا من أسفل. فهذه الأعمال كلها ليست من كرامات الله تعالى ولا من مؤجزات الأنبياء، إنما هي من أعمال السحر. فأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يبصرنا بالسحر حتى لا نقع في أحابيل السحرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ودجل السحرة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد كيف حالك يا فلان، والله لا تقول والله يا أخي أتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟

كيف حالك يا أخي؟ يقول الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى. الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت على... وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. انظروا، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة، فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا. نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا لما جعل الله تعالى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وجعله مصدرا للعلوم وعنه تفرعت. فلو نظرت إلى علوم الشريعة، فالتفسير مثلا كان مندرجا تحت السنة، وذلك بما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما نقله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو المعروف بالتفسير بالمأثور. ولذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب خاص بالتفسير، ولا يوجد إمام من أئمة الحديث المتقدمين من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا طبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيهم، إلا ويكون إما أفرد كتابا مستقلا في التفسير، أو جعل التفسير ضمن الكتاب الذي ألفه في الحديث. ولو تتبعنا كتب التفسير الأول، سواء ما طبع منها أو لم يطبع، كتفسير وكيع وعبد بن حميد الكشي وأمثال هؤلاء، أو التي طبعت مؤخرا كتفسير الطبري ابن جرير ولا البغوي ولا كل هؤلاء هم من كبار أئمة الحديث، وبقي التفسير مندرجا تحت الحديث حتى نهاية القرن، بدء القرن الرابع الهجري، الذي إيش في بدء القرن الرابع الهجري، حيث انفصل عن الحديث. لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرنا إلى الفقه، علم الفقه، فالفقه هو فقه الحديث،
2: لو نظرنا إلى كتابين من أقدم الكتب في الفقه، كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب الأم للإمام الشافعي، فكتاب الموطأ تنازع العلماء فيه أهو كتاب فقه أم كتاب حديث، لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة ذكر كثيرا من الأحكام الفقهية ضمن هذا الكتاب عقب أو بعد ذكره لروايات الحديث، بل قد يذكر أحكاما فقهية في فقرات كثيرة جدا ولم يذكر قبلها أي أثر للحديث النبوي. وإذا نظرنا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة نجده كذلك، يعقد الباب، يأتي بالآيات بالأحاديث النبوية، ثم يشقق الأحكام، فصار أشبه بشرح للأحاديث التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بقي الفقه مدللا بالأحاديث النبوية إلى أن انفصل وأصبح مجردا عن الدليل، وهذا ما نعرفه في كتب الفقه ويعرفه كل طالب علم. لو نظرنا إلى علم الأصول، فعلم الأصول كان مندرجا تحت أصول الحديث وليس منفصلا، ومؤسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أن مؤسس علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينت ذلك في الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه. إذا نظرنا في هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أنت لا تدري أنت تبحث في أصول فقه ولا تبحث في أصول حديث، كل تلك الفقرات الموجودة في هذا الكتاب هي أصول حديث، وهي بنفس الوقت اعتمد عليها علماء الأصول، وهكذا الأمر. لهذا قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: يا بني إلزم هذا الرجل، فإني لم أرى أعلم منه بالأصلين، إلى أن انفرد أصول الفقه عن أصول الحديث وصار علما مستقلا له كيان خاص. لو نظرنا إلى علم من أهم العلوم في الشريعة وهو علم التوحيد، علم التوحيد يا أيها الإخوة هو أيضا جزئية صغيرة من علم الحديث، وأقصد بالحديث يعني لا أريد الحديث دراية، إنما أريد الحديث رواية. هذا ما تجده أنت في كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كتاب الإيمان أو تجد كتاب السنة أو تجد كتاب التوحيد، وكل من أفرد بابا مستقلا وأطلق عليه كتاب السنة، كما في السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل في الروايات مع الإمام أحمد، السنة للالكائي، هذه كلها إيش؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفردوها وتسمى السنة، كتاب السنة. لو نظرت في صحيح البخاري بعد كتاب التوحيد، عفوا بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، لو نظرت في صحيح مسلم في الأخير كتاب الإيمان، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، لو نظرت أنت في السنن، سنن أبي داود كتاب السنة، سنن الترمذي بعد كتاب التفسير، وهكذا. إذن بقي علم التوحيد أيضا مندرجا تحت علم الحديث إلى أن انفصل شيئا فشيئا وانسلخ عن علم الحديث فصار علما مستقلا. وهكذا جميع علوم الشريعة. بل أزيد أكثر أن العلوم الأخرى وهي المعروفة بعلوم الآلة أو التي كتبت أنشئت وجدت فيما بعد كالتاريخ كاللغة فكلها وجدت لأجل خدمة السنة النبوية. بل حتى الشعر كان العرب في الجاهلية يرون أخبارهم ورواياتهم ومآثرهم ومعالم العشيرة والقبيلة إرسالا، بعد ذلك صار يروى بالسند. لو نظرت أنت من أوائل كتب التاريخ على سبيل المثال، مثلا خذ مروج الذهب المسعودي، خذ تاريخ الطبري، تجدها كلها تروى بالسند. وهذا ما كان موجودا في أمة من الأمم، وكذا في العرب في جاهليتهم وحتى في صدر الإسلام. فلما بدأ بتدوين السنة النبوية وبدأ الصحابة والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين في التمحيص، واضطروا إلى التنقير لبيان الصحيح من الدخيل بعد دخول فئات مغرضة للطعن والنيل من هذا الدين، اضطر علماء الأمة: من حدثك؟ من أخبرك؟ من يشهد لك؟ وهذا بدأ في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعد ذلك استمر الأمر كذلك. لذلك جميع العلوم والتي هي ليست في الأصل مرتبطة بآية قرآنية أو حديث نبوي أو فقه أو تفسير أو أصول صارت تروى كلها بالسند خدمة للسنة النبوية. فما موقف الأمة من السنة النبوية بعد ذلك؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب الحال.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة، فكأن أحدهم التمس العذر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأكثركم لله خشية، وقد تعلمون أني أبركم لله وأكثركم تقى لله عز وجل. أكثر إنسان يخشى الله، أكثر إنسان يتقي الله، أعلم الناس بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب الجنة لا يدخل إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة، طاعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات الإيمان بالرسالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، أكثر الناس خشية لله، علما، تقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبادته عبادة فطرية، يجتهد في الطاعة لكن بما تستطيعه النفس، لا بما يجعل النفس تنفر وتمل وقد تنقطع عن الطاعة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس اجتهادا لله عز وجل. أعبد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيلقي الضوء في دقائق يسيرة على بعض معالم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، حتى يعرف العبد أن الذي ينفع هو الطاعة، الذي ينفعك عند الله هو عبادتك، لا رصيد العمارات ولا العقارات ولا الرصيد في البنك ولا عدد الأسهم والشركات. رصيدك الذي ينفعك أمامك عند الله وبين يديه رصيد الطاعة والعبادة. إذا فيك اجتهاد اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كم ساق معه من الإبل؟ الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا يلزم هدي واحد فقط، شاة واحدة يلزم القارن والمتمتع، ويجوز أن يشترك سبعة في ناقة أو بقرة، يعني الناقة تكفي سبعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه شاة، لكن لأنه يعلم قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن شعائر الله الهدي، ومن شعائر الله الأضحية. لما أراد أن يعظم شعائر الله عز وجل كم ساق معه من الهدي؟ ساق معه من الهدي 100 ناقة، 100 ناقة، يعني قدم صلى الله عليه وسلم هديا ما يقدمه 700 حاج ويكفيه شات. فإن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم اجعل هديك شاتين، 3 شيات، قدم هدي بقرة أو ناقة تقارب هديه صلى الله عليه وسلم. هل انتهى اجتهاده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في إقباله إلى الله عز وجل على فقط سوق الهدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة كان صائما. شوف، رغم كل مشاق الحج كان صائما. صلى الفجر في منى اليوم 9، فلما طلعت الشمس
دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، وما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر. شوف الطريق من بعد طلوع الشمس، ما وصل وادي عرنة قبل عرفة إلا قبل أذان الظهر، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة صائم وتعب من الصبح وهو على الناقة. قال الراوي: فظل صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو حتى غابت الشمس. حتى غابت الشمس 5 أو 6 ساعات ورسول الله على الناقة يدعو ويبتهل، حتى لما تحركت الناقة فأخذها صلى الله عليه وسلم، مسك لجامها بيده اليسرى وظلت اليمنى واقفة يدعو بها، حتى هذه الثواني اليسيرة ما ضاعت منه صلى الله عليه وسلم في الدعاء والذكر والتبتل لله عز وجل. إن أردت أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم فاغتنم عرفة خاصة في مرحلة زمن ما بعد الزوال، اغتنمه بالطاعة بدلا من اغتنامه بالحديث المباح الذي ليس له كبير أثر وطاعة في هذا الموطن. اغتنمه في الذكر بدلا من اغتنامه في النوم. اجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. أفطر بعد العصر صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر من أجل أن يفطر هؤلاء إذا رأوه أفطر ويتقووا على الطاعة فيما بقي من اليوم. ولذلك لا يشرع بعد أن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، لا يشرع صيام عرفة للحاج، إنما لغير الحاج. هذه معالم من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. لابد أن نري الله مسابقتنا ومسارعتنا فيما يرضي الله عز وجل، مسارعتنا ومسابقتنا في الطاعة والعبادة. نري الله اجتهادنا في الصيام، في الصلاة، في الذكر، في البذل، في الإنفاق، في الأذكار، حتى يرضى الله عز وجل عنا. والله عز وجل يحب من عباده الأتقياء الصالحين المتعبدين. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته وعبادته على ما يحب منا ويرضى.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما في بيته، حليما مع أزواجه، مع أولاده، مع أحفاده، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما سئلت عن حاله في بيته قالت كان في مهنة أهله، يقوم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. يده عليه الصلاة والسلام ما ضرب بها زوجة ولا طفلا ولا خادما. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصبر على ما يصدر من بعض أزواجه رضوان الله عليهن. في يوم من الأيام جالس مع أمنا عائشة، فبعثت إليه زينب بنت جحش رضي الله عنها بصحفة من طعام، فثارت الغيرة في نفس عائشة وقامت مغضبة، فأخذت بتلك الصحفة وضربت بها الأرض فانكسرت وذهب ما فيها من طعام. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قام يجمع ذلك الطعام وتلك الصحفة التي كسرت ويقول غارت أمكم غارت أمكم. فلما هدأت نفسها وذهبت شرة غضبها قالت يا رسول الله ما كفارتها؟ قال إناء بإناء وطعام بطعام. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول لعائشة إني لأعرف رضاك من سخطك. قالت له كيف ذلك؟ قال إن كنت راضية عني تقولين لا وإله محمد، وإن كنت ساخطة علي تقولين لا وإله إبراهيم. قالت رضي الله عنها إنما أهجر اسمك يا رسول الله. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صحب أزواجه كلهن في حجة الإسلام، في حجة الوداع، ما عهدنا منه إلا الخلق الطيب والفعال الحسنة. دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، أول ما وصل إلى مكة قال لها ما لك يا عائشة؟ أنا فستي؟ يعني أصابك الحيض؟ قالت بلى. قال لا عليك، فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يداعب الصغار، الصغار كان يخرج لسانه عليه الصلاة والسلام للحسن سبطه رضي الله عنه، فيضحك الصبي لما رأى من حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان حلمه صلوات ربي وسلامه عليه مع من كانوا أكبر سنا، ولا كان حلمه صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه الذين كانوا في مثل سنه، بل كان حلمه مع الناس جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، محبين وخصوما. حلمه وسع الجميع مصداقا لقول ربنا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح أي نوسع، والاستفهام للتقرير أي قد شرحنا لك صدرك، كما في قول القائل ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن أنواع الأنكحة في مكة أو في الجزيرة العربية. قلنا النكاح العادي والنوع الثاني اللي هو نكاح الاستبضاع، وطبعا يعني ما هو منطق، لكن هم كانوا يسموه نكاح ولا هو يعتبر والعياذ بالله فاحشة الزنا. النوع الثالث كانت المرأة تكون للبضع من الرجال، يعني من 3 إلى 9، اللي هذولا كانوا مخصوصة ليهم، فهذولا كانوا يجوا عليها، وبعد كده إذا حملت فيقوم يقولوا الولد لمين، تجمعهم كلهم يعني من 3 إلى 9 وتقول لهم قد رأيتم الذي كان منكم، وتلحق الولد بأي واحد تحبه أكثر وتلحق به ولا يستطيع أن ينكره. تخيلوا هذه كانت بتصير، يعني حتى كانت يعني إن شاء الله بإذن الله بعدين لما نشوف كيف الوليد بن المغيرة لما نزلت فيه الآيات هماز مشاء بنميم مناع للخير ومعتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، كان بدي الطريقة. فهذا كان يعتبروا للأسف نكاح. النوع الثأر الرابع اللي هو أصحاب الرايات الحمر، هذه كان والعياذ بالله زي لما إحنا نسميهم البغاء والعياذ بالله، هذه منتشرة. أقول لكم شيء، على قد ما تلاحظوا أنه هنا في السبي فاحشة الزنا الأخلاق المنتشرة اللي بينهم دي، لكن كانت عندهم أشياء تانية غير في التعامل مع بعض. طبعا هم كانوا يحتاجوا للأولاد علشان يتقوا بيهم العدو، وكان مكانة الرجل مع أخوه وأبنائه وعمه وعشيرته كانت قوية جدا، يعني يعيشوا للعصبية القبلية. لحتى يعني تخيلوا بس كده ننتقل انتقالة بسيطة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوه في شعب هاشم للمقاطعة، دخلوا معاه مجموعة من بني هاشم هم ما كانوا مسلمين، فهذه كانت عندهم العصبية القبلية، فكانت هذه اللي تنتشر بينهم. طيب إيش في كمان كانت الأخلاق اللي منتشرة بينهم؟ هذه العصبية القبلية كانت أساس النظام الاجتماعي اللي كانت موجودة بينهم. أيضا كانت عندهم أخلاق ينتشروا بها ويعني يكونوا دائما فيها. طبعا حكاية زي ما قلنا فاكرين العصبية القبلية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا الحديث، لكن الظالم مظلوم اللي هو الحديث أنه تأخذ على يده، لكن هنا حتى لو ظالم إنهم فعلا يعينوا على الظلم. هذه كانت العلاقات اللي بين العرب في الجزيرة العربية. طيب إيش كانت بينهم أيضا؟ كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد، وخلوا بالكم من هذا الكلام، لأنه كثير من كفار قريش ما رض يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يكذبوهم ولكن كانوا يتنافسوا على الشرف والسؤدد اللي كانت القبائل تتحارب فيما بينهم رغبة في الحصول على ذلك، زي لما كانت بين الأوس والخزرج. طيب إيش في كمان من أخلاقهم؟ العلاقة كانت بين القبائل كانت مفككة، كانت دي القبيلة تهجم على القبيلة الثانية وتسبي نسائها وأطفالها، وكانوا يبيعوهم رقيق. فتخيلوا هذه الأشياء اللي كانت موجودة بينهم، حتى كان الواحد يخاف على نفسه. كانت الخرافات منتشرة بينهم، طبعا كانوا حتى يعلقوا رجل الأرنب، يعلقوها على اساس انه كيف انها ترد الأرواح. التحالف والموالاة والأحلاف اللي كانت بينهم، هذه كلها كانت بين القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية. كانت اشهر هذه الأحلاف اللي حصلت اللي هو حلف الفضول، هذه حصلت وكانوا يعينوا فيها الناس على ردود يعني ردود حقوقهم ليهم. أيضا كانت في عندهم أشياء هم يسووها، إيش هي؟ طبعا في الشهر المحرم كانوا يسموا شهر رجب يسموا منصل، منصل الأسنة. ليه؟ ما يخلوا رمح في حديدة ولا سهم،
إلا نزعوها علشان يعطوا للناس فرصة يتحركوا، لأنه بقية الأشهر كانوا يعني يهجموا فيها على بعض. طيب الحالة الاقتصادية كيف كانت؟ ما كانت عندهم صناعة، كانت التجارة، ولا في زراعة، مكة ما كانت زراعة. أكثر وسيلة عندهم يحصلوا فيها على حوائجهم التجارة، اللي كانت فيها أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة، هذه كانت أشهر الأسواق اللي كانت موجودة عندهم هناك. وطبعا التجارة تفتكروا كانت رحلة الشتاء والصيف، هذه الصناعات ما كانوا يعرفوها، والزراعة كانت موجودة فين؟ موجودة في المدينة، لأنه ما كانت موجودة أو عند وادي فاطمة. طيب هذه كانت الحالة الاقتصادية والحالة التجارية والحالة الاجتماعية اللي كانت في الجزيرة العربية. طبعا من الحروب كان الفقر والجوع موجود بينهم. طيب إيش الأخلاق؟ هذا كله عندهم أخلاق، من تخيلوا الدناية والرذائل، الخمر، شرب الخمر والميسر والفاحشة، لكن كانت فيهم صفات جميلة جدا. إيش الصفات هذه؟ أول شيء اللي عندهم الكرم، كانوا من الكرم، ممكن الواحد يذبح الماشية حقته اللي هو يعني أساسا يعني يعيش عليها علشان يكرم الضيوف، أو يتحمل الدية. الدية إيش هي؟ الدية لما كان يقتل أحد قتل خطأ ولا يكون قتال، يقوم يقولوا أنا أتحمل الدية، يتحملوها علشان يوقفوا سفك الدماء. إذن كان عندهم الكرم، أيضا كان عندهم الصدق. طبعا هدول الصدق يعني يشتغل

قلنا الكرم، قلنا الصدق، الوفاء بالعهد، وعدم الغدر. طيب هذه كلها كانت موجودة فيهم ما يتركوها أبدا. الصدق عشان كده لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني لو كنت أخبرتكم إنه في خيل خلف هذا الوادي، قالوا له إيه؟ ما جربنا عليك كذبا. وعشان كده لما ربنا قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا الوفاء بالعهد، العهد عندهم يعتبروه دين يتمسكوا به، صدق، كرم، وفاء بالعهد، وممكن يقتلوا أولادهم وخلوا أولادهم ينقتلوا في سبيل إنه ما ينقضوا العهد. عزة النفس، ما يقدروا يقبلوا أبدا إنه أحد يظلمهم. من نتيجة العزة النفس هذه إنه كانوا يغضبوا لأي شيء، لو أحد قال كلمة للتاني على طول يشتغلوا إيه بالسيوف، ما في عندهم لعب، يعني على طول عندهم شدة الغيرة، سرعة الانفعال، ما يلاقوا كلمة يشموا منها رائحة الذل إلا قاموا بالسيوف، وما كانوا يبالوا أبدا إنه كان. المضيف العزائم، إذا عزموا على شيء يحققوه لو لقوا فيه المجد والافتخار، ما يصرفهم عن هذا صارف. هذه كانت الأخلاق اللي في العرب، وعندهم الحلم والأناة والتودة، يعني هم بهدوء اللي كانوا يمتدحوا فيها. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: جمع الشوق وروحي والهوى لليال فارقتنا من سنين، عاشها القلب ضميئا مرتوى من حبيب كل ما فيه يزين، واستقى مني حبا هانئا وسقيت المر من هجر خؤون، يا حبيبا سكب الشوق له من حنايا الصدر ودا وحنين، جمع الشوق بروحي كله كل شوق هاج سر العاشقين، يا حبيبا طالما غنت له من شغاف القلب آهات اللحون، لك أنا وحدنا غنى لنا طائر الحب بإيقاع حنون، هل تذكرت لقانا حينما غفت الدنيا وفاح الياسمين، يوم كنا والمنى تسمو بنا في الفضاء الرحب بين الحالمين، نطلب الصعب وفي أحلامنا أن صخر الصعب قصرا سيلين، أين هاتيك الأماني قد ذوت كرقيق الزهر في قفر ضنين، أين مني الوصل يا وصلا غدا في زوايا الدهر يثوي في سكون، جمع الشوق بروحي فغدا بهواه خالدا للآبدين، وكأنا يا حبيبي وحدنا لمليك الحب نحيا وندين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيئ يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة. وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا، من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، الحديث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أنتم يا أيها الإخوة مهيئون أن تكونوا من أولياء الله تعالى، وكيف لا تكون أنت ولي من أولياء الله تعالى والله عز وجل رضيك خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد اختارك الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تكون وليا من أولياء الله تعالى وقد علق الله تعالى قلبك بالمساجد فأنت تغدو إليها وتروح، لم يبقى عليك إلا أن تتقن ثلاثة أنت تمضي فيها بس بحاجة إلى أن تتقنها. أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض، وثالثها أداء ما استطعت من النوافل. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، تعالوا يعني نجتهد ما استطعنا في هذه الثلاثة حتى ننال رتبة الولاية، حتى إذا عشت في جوار الله تعالى، وإذا مت فأنت في أمان الله تعالى، حتى تصير من جماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يا أخوان أن تكون قريبا من الله ما في أجمل من هذه العيشة. والله أن تكون وليا من أولياء الله تعالى يعني أنت تحيا في عالم مختلف جدا عن هذا العالم الأرضي السفلي. ما عليك إلا أن تضبط هذه الثلاثة، غالب نفسك، غالب شيطانك، حاوط نفسك بجو من الصالحين هذا ممشاهم، هناك تكون كالذين قال الله تعالى فيهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مالك بن دينار يكنى أبا يحيى كان يكتب المصاحف، يعني كان عمله نساخا، من زمان ما في طباعة، فالكتب كلها تنسخ باليد كتابة، وعلى رأسها المصاحف كانت تنسخ، ويعني يدفع أجرة هذا التعب وثمن هذا التعب. فكان مالك بن دينار يعمل في كتابة المصاحف. هلا معناته بس في فائدة هون، معناته كان يعمل، يعني الأولياء مو قاعدين وبيجيهم يعني من السماء بينزل عليهم الأكل، لا، الأولياء مثلك وبيجوعوا بعدين، يعني كمان بيحسوا بالجوع وبدهم يأكلوا وبدهم يشربوا، مثلك بالضبط، وبده يروح ينزل على الشغل، وعنده دوام 6-7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، واليوم هاي الشغلة طلعت منيحة، والزبون إجا تقل دم عليه، وهي راكزة وهي مو راكزة، وهذا قبضه وهذا ما قبضه، وهذا تأخر بالحساب. الأولياء مثلنا بالضبط، بس هم يعني يتقنون، حيث كانوا يتركون الحرم، يعني إذا إجا زبون ما بيلطشوا، إذا إجا زبون وعرفوا أنه هيك بسيطي ما بيقول له يلا أعطيها القطعة اللي ما عم تنباع وقول له هي أحسن قطعة، إذا إجا زبون ما بيجي بيقول له الله وكيلك موقف علي ب1000 وهي موقف علي ب900 ليرة سوري، ما يعني يترك الحرام. إذا إجته زبونة لا ينظر إليها أكثر من النظر المطلوب للعمل، إذا إجا ولد صغير ما بيضحك عليه، هذا هو يعني هذا هو الولي، يترك الحرام، يتقن الفرائض، بينزل على الشغل، بس لما بيأذن الظهر بدي يصلي، ما في إنه والله لا مشغولين عود بلا صلاة، أنا معلمك عم بقول لك عود بلا صلاة، شو أنت معلمي عم تقلي؟ الله قال لي أقيم الصلاة، وإذا أنت قلت لي عود ما برد عليك، لأنه الله قال صلي بدي صلي. فهو صح بينزل على عمله بس بقى يتقن فرائضه بعمله، يترك الحرام، يؤدي ما استطاع من النوافل. فمالك ابن دينار يكنى أبا يحيى كان يكتب المصاحف. سمعت مالك ابن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ العبادات يا أخوان إلى طعمه. هلأ مرات واحد بيرحله سيران بيقول لك: يا أخي هالسيران قديش أنا رايح سيارين بس مو مثل هالسيران، من 10 سنين رحنا للقرن الفلانية يا أخي والله انبسطنا
ما عم بنساها هالشغلة، هالسيران اللي رحنا للقرنة الفلانية، شايف؟ لأنه هو داء طعمة هالسيران، فالسيران له طعمة والأكل له طعمة والشرب له طعمة. هلأ الصلاة له طعمة والصوم له طعمة وجبر خواطر الآخرين له طعمة وذكر الله تعالى له طعمة. مالك ابن دينار دايق طعمة الذكر، يعني دايق ذو أماكني، قال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. يعني أحسن من السيران عند مالك ابن دينار؟ نعم. يعني أحسن أنا بدي أتجوز واحدة ملكة جمال عند مالك ابن دينار؟ نعيم ذكر الله أحسن من نعيم تتجوز واحدة ملكة جمال. يعني أحسن أنا بدي أخذ بيت مساحته 140 متر 200 متر عند مالك ابن دينار داء طعمة الذكر؟ قال: ترى ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. سمعت عن الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى؟ كان يقول: إذا لم يكن في الجنة اقرأ ورقة، فماذا نصنع في الجنة؟ إذا لم يكن بالجنة اقرأ ورقة، شو بدنا نسوي بالجنة؟ بس لأنه فيها اقرأ ورقة كتير حلو، اقرأ يعني اقرأ القرآن الكريم، فهو دايق نعيم القرآن الكريم، فلذلك يعني يرى بأن حتى نعيم القرآن أحسن من نعيم الجنة. تتلو كلام ربك، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ مرات يا أخوان بيكون شاب متخرج جديد من الجامعة أو نازل على السوق جديد بده يشتغل، بيجي تاجر كبير وناجح بحياته ومعروف وصالح وخير، بيجي بيقول له: نصيحة يا ابني، اشتغل بهال سلعة تربح. هلأ إذا كان هذا الشاب الجديد اللي فايت على السوق فهيم، بسمع كلام المعلم الكبير الخبير يلي معروف في صلاحه، هو عم ينصحني إنه التاجر بهيك بتربح. هلأ مالك ابن دينار هو من الأولياء، ماشي الحال، عم بيحكي لنا نصيحة. إذا أنت سالك بهذا الدرب وبأول سلوكك في هذا الدرب، عم بيقول لك: ترى شوف، ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. هلأ إذا واحد موفق يا أخي، عم بيقول لك واحد خبير هذا وسبقك في هذا الطريق. لا تنسوا يا أخوان بأنه أكثر من 280 مرة تحدث القرآن الكريم عن ذكر الله تعالى، منهم 81 مرة أمرنا بذكر الله تعالى. كيف أنت بتحب الله وما بتذكر الله؟ لذلك يا أخوان يا رجال يا شباب، أجمع العلماء على وجوب ذكر الله، يعني ذكر الله تعالى واجب. اجعل لنفسك في كل يوم وردا من الذكر لا يفارقك. في ناس يا أخوان هيك ما بيغفل عن الله طرفة عين، هو عم يأكل قلبه مشتغل بالذكر، هو رايح ينام قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يلعب كرة قدم قلبه مشتغل بالذكر، هو نازل على الشغل قلبه مشتغل بالذكر، هو عم يضحك قلبه مشتغل بالذكر. كيف يبان معك؟ مرات بقلب الضحكة بيجي واحد بيحكي نكتة رزيلة بيوقف. ليش؟ لأنه بيجعه قلبه، هي ما بتمرق، يعني النكتة ما بتمرق هون. صح أنا بتضحك وصح بحكي لك نكتة وبتحكي لي نكتة، بس نكتة بدها تكون منضبطة بالشرع. إجا واحد راح بده يستهزئ بواحد من اللي قاعدين، ما بتلاقيه غير دقر شبك، لكن لأنه هذا الفلتر ما مرق هي النكسة، شايف؟ لأنه السخرية محرمة بالشرع، الله ما بيرضى، والفلتر صافي وقف ما بيضحك، مع أنه كلهم ضحكوا والبقايا، وفعلا النكتة بتفر الضحك بس ما بيضحك. كيف بيبان معك؟ هو بقلب شغله يعرض عليه مال حرام ما بيقدر ياخده، ما بياخده، دليل أنه قلبه ذاكر قلبه. أما هلأ اللي بيعصي الله بقلب الشغل ليش؟ لأنه غافل عن الله. اللي بيطلع على الحرام ليش؟ لأنه غفل عن الله. هلأ لو هو على ذكر بأن الله يراه ما بيطلع على الحرام، بس لأنه غفل عن رؤية الله تعالى له لذلك نظر إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شايف؟ هلأ بيرتكب الفاحشة، نسأل الله سلام، كيف ارتكبها؟ إذا مؤمن مستحيل، مستحيل يساوي الفاحشة، مؤمن ما بصير. أما وأنه في لحظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. العلماء قالوا: شو يعني كافر هذا اللي بيفعله؟ قال: لا،
بس عند هذه الفاحشة ارتفع عنه الإيمان. الله يستر لو مات بتلك اللحظة لمات على غير هذا الدين. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لو مؤمن ما بيمد إيده. أما وإنه غفل عن نظر الله تعالى له مشان هيك مد إيده على المال الحرام، ما هو استنى كل الناس لتروح ما يشوفه وبعدين مد إيده على الدرج. لو إنه بيذكر بأن الله يراه ما بيمد إيده، بس أما وإنه نسي أن الله يراه غفل مد إيده وهكذا. فالذكر يا أخوان، في ناس الله يكرمهم بدوام الذكر دائما، بس هذا كيف؟ هذا بده تدريب، بده وظيفة من الذكر في كل يوم. فنصيحة يا أخوان، أنا بريد من كل الأخوة الحاضرين، من كل الأخوات، اعمل مية مية مية ألف أقل أقل شيء. خليك على أورادك، لك أوراد بعد الصلاة وأوراد الصباح وأوراد المساء، بس طالب نفسك كل يوم بمئة مرة استغفار، مئة مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مئة مرة لا إله إلا الله، ألف مرة الله الله الله، وتستشعر بالمذكور مع ذكر اسمه. حافظ عليها وشوف إيش سيأتيك من الثواب ويأتيك من العطاء ويأتيك من التذوق بنعيم ذكر الله تعالى. ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وكان مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. شايف أهل القرآن، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته إذا الناس يتكلمون، وبقيامه إذا الناس نائمون، وبسكونه إذا الناس يهرجون ويمرجون. أما حافظ قرآن، حامل قرآن، وبتلاقي بيحكي كلام غير لائق، يتصرف تصرفات غير لائقة. حافظة قرآن بتلاقيها ما بتطيع زوجها، حافظة قرآن وبتلاقيها ما بتدير بال على أولادها، حافظ قرآن وأبوه مرضيان عنه، كيف هيك؟ فكان مالك ابن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش. الحش أماكن تجمع القاذورات. قال: فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. يعني حتى ما بينزل الغيث على قرنة فيها حبة، مع أنه الأرض مو صالحة، بس تطلع. فالقرآن مرات واحد بيقول لك: أخي الجو العام ما بيساعد، أشوف المجتمع ما عم بيساعدني، شوف إذا بمشي بالطريق شو بيصير. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ يعني مو شرط حامل القرآن هو اللي بده يحفظ كل القرآن، اللي بيحفظ كل القرآن كتير منيح، بس حتى لو حفظت سورة شو أثرت فيك هذه السورة؟ تتذكروا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله عظني وأوجز، فتلا عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى وصل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعرابي قال: تكفيني حاجة حاجة سورة واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف، قال: أفلح الأعرابي إن صدق. هي فعلا إذا واحد بس سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني بيعمل بما فيها خلاص بيستقيم. اللي بيأذي الآخرين ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. اللي بيعتدي على الأعراض ليش؟ ما له مفكر بيوم الزلزلة. اللي بيترك الصلاة ليش؟ مو مفكر بيوم الزلزلة. إذا بس بيركز إذا زلزلت الأرض زلزالها تكفيه خلاص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الذكر، ومن الذين يؤثر فيهم القرآن قولا وعملا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل صغير جدا وسهل جدا وما ياخدش ثواني، لكن هيملى ميزانك يوم القيامة بالحسنات. هدية النهاردة من رب العالمين سبحانه وتعالى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، علمنا فيه نكون جنب بعض وقت الحياة ووقت الممات. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني اللي يصلي صلاة الجنازة على أخوه أو أخته الميتة، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الأول يوم القيامة الحساب في مرحلة مهمة جدا اسمها مرحلة الميزان. في كفتين، كفة للحسنات لو تقلت تخش الجنة، وكفة للسيئات لو تقلت الإنسان ما يخشش الجنة، إلا لو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الميزان مرحلة حاسمة في مصير كل إنسان، تتحط الحسنات والسيئات والمثقال وقتها بالذرة، والذرة ملهاش وزن، وتيجي هدية الرحمن. اللي يصلي صلاة الجنازة، هي صلاة ممكن تقعد دقيقة أو دقيقة ونص، وياما الواحد دخل المسجد في صلاة الجمعة أو صلوات تانية علشان يصلي وتفاجئ إن الإمام بيقول صلاة الجنازة يرحمكم الله، ويقف يصلي وواحد تاني يكسل، لكن ربنا بيقول له خد الهدية وما تردهاش. اللي هيصلي على أخوه أو هتصلي على أي حد في المسجد، إذا بميزان الحسنات يوم القيامة تتفاجئ بجبل كبير قوي، في بعض روايات الحديث مثل جبل أحد. على فكرة جبل أحد مساحته 5 كيلومتر مربع، يعني وزنه على الأرض عشرات الآلاف من الأطنان، أو عشرات الآلاف من الأطنان. لو صليت على الميت تتحط في ميزان حسناتك يوم القيامة، ولو مشيت ورا الجنازة لغاية الدفنة أدي ساعة كمان من عمرك يتحط كمان جبل. عايزك تتخيل سنين عمرك كلها، ده انت لو عشت آلاف السنين ما تقفش قدام جبل واحد من الحسنات، لأن الحسنة بتطير قدامها 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. صدقني دقيقة أو دقيقتين في صلاة الجنازة تطير كل سيئات عمرك، ولا يثقل مع صلاة الجنازة في ميزانك أي شيء. شفت الهدية كبيرة إزاي؟ لكن السؤال ليه يا رب؟ عارف ليه ربنا بيديك الهدية الكبيرة؟ لأن رقم واحد ربنا حابب أنه يربينا على الإخلاص. مش لازم العلاقة بيننا وبين بعض تكون مليانة بالمصالح. الميت خلاص مش هيقدر ينفعك، لكنك هتنزل من بيتك وتروح تصلي عليه لوجه الله إكراما للميت ده، عشان توصله ربنا في أحسن حال. مش محتاج أنه هو يشكرك لأنه مش هيقدر يشكرك، ولا يدفع لك فلوس لأنه ما يقدرش، انتقل لدار تانية تماما. فربنا بيعلمنا ساعدوا بعض ومش لازم يكون في مقابل، خليكم مخلصين لبعض. السبب التاني، ربنا بيقول للميت: يا أيها الميت أنا القيوم، يعني قائم على شؤونك، أنا معاك، أنا هدي الأحياء ثواب كبير يخليهم يجروا على المسجد يصلوا عليك، لأنك مش قادر تصرخ وتقول يا جماعة أنا محتاج بعد ما مت إن الناس تقف تصلي عليا في المسجد. يا أيها الميت خلاص ما تشيلش هم، ربك هيدي ثواب كبير وهدية كبيرة للأحياء عشان ييجوا يصلوا عليك ويدعوا لك. يا جماعة نجاتنا في الدنيا والآخرة بوقفنا جنب بعض ومساعدتنا لبعض، هو ده حال المؤمن، قلبه جميل وبيعطي بإخلاص. يوم سيدنا عبد الله بن عمر سمع الحديث ده ان كل واحد يصلي على الجنازة ياخد قيراط، والقيراط مثل جبل احد. قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يا ما الواحد فعلا، انا بتكلم عن نفسي، يا ما زمان شفت جنازات وكنت مستعجل او كسلت، لكن بعد هدية النهاردة يا رب ما تحرمناش كلنا من ولا مرة يصلي عليها جنازة. اللهم أعنا على قبول هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.